لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا درس مفيد جدا في تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. اعلموا أن استوى يأتي في لغة العرب بمعنى الاعتدال، ويقال استوى بمعنى استقر، ويقال استوى الملك على السرير أي جلس عليه، ويقال استوى الراكب على الفرس، هذا معناه الاستقرار، ويقال استوى الرجل جالسا أي كان مضطجعا ثم استقر جالسا، ويقال استوى بمعنى قهر. الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى في هذه الآية معناها القهر، ليس الجلوس والاستقرار والاعتدال والتمام، فإن هذا لا يليق بالله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يتحول من صفة إلى صفة، فإذا قيل اعتدل الشيء معناه سبقت له حالة غير حالته الآن، كذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يقال استوى بمعنى تم، فلم يبق معنى يليق بالله تعالى إلا القهر. العرب القدماء الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يقولون استوى بمعنى غلب وقهر. قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسري. استوينا عليهم معناه غلبنا وقهرنا. أما تفسير استوى بالجلوس في حق الله فهو شتم لله تعالى، لأن الجلوس صفة القرود والبقر والكلاب والخنازير وغير ذلك، فهذا شتم لله. حبة الخردل والعرش سواء بالنسبة إلى أن الله خالق هذا وهذا، فمن قال الله جالس على العرش فقد شتم الله، ما مدح الله. كيف يوصف الله بصفة الكلاب والقرود والخنازير؟ بالنسبة إلى ذات الله، العرش وحبة الخردل سواء، هو سبحانه وتعالى أوجد حبة الخردل، هو سبحانه وتعالى أوجد العرش، فمن جعل الله جالسا على العرش جعله متشرفا بشيء خلقه هو. العرش والأرض السابعة بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. العالم حجم كثيف وحجم لطيف، الحجم الكثيف كالإنسان والشجر والشمس والقمر، واللطيف كالضوء والروح والظلام. الله تعالى خلق هذا وهذا، فلا يشبه هذا ولا هذا، ليس حجماً، لا يمس ولا يمس ولا يجس، كما قال الإمام زين العابدين، معناه الله ليس حجما، لأن الحجم هو الذي يمس. كذلك الله موجود بلا مكان، لأنه ليس حجما، الحجم هو الذي يتحيز في مكان. لو كان الله جسما لطيفا كضوء الشمس لكان له مكان، فضوء الشمس له مكان، يبدأ ببقعة وينتهي ببقعة، والظلام كذلك، والريح كذلك. الله ليس له مكان لأنه خالق الحجم كله. كيف يكون في مكان وجهة وهو خالق الجهات الست؟ قبل أن تكون كان موجودا، الله خلقها وكان موجودا بلا مكان. هؤلاء الذين يقولون الله قاعد على العرش كالمشبهة ما عرفوا الله. الله غني عن كل شيء،
هم جعلوه منتفعا بخلقه، والله لا ينتفع بشيء من خلقه، خلق العالم لينتفعوا بمعرفته، فمن عرف الله وآمن به نال السعادة الأبدية في الآخرة. الله ما خلق العالم لينتفع بهم هو. ثم العرش في الفراغ، والسماوات في الفراغ، وهذه الأرض في الفراغ، الله أمسك كل هذه الأشياء من الهوي بقدرته. لولا أن الله حبسها بقدرته ما يمنعها من الهوي. العرش ما الذي حبسه من الهوي؟ والكرسي الذي تحت العرش، والسماوات، وهذه الأرض، من منعها من الهوي إلى أسفل؟ الله منعها. فكيف يحتاج الله الذي أمسكها بقدرته إلى شيء منها للجلوس عليها؟ ما عرفوا الله. الذين يعتقدون أن الله حجم قاعد على العرش، هؤلاء كفروا بقولهم حجم. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. هذه الآية تعطي أن الله ليس حجما، ليس متحيزا في جهة. الإنس والبهائم الله جعلهم متحيزين في جهة، في جهة تحت. التحيز في الجهات من صفة الخلق. الله جعل قسما من خلقه في جهة تحت، وقسما في جهة اليمين، وقسما في جهة اليسار، إلى غير ذلك. سخفاء العقول الذين يقولون الله قاعد على العرش، لأن القاعد له حجم خلقه الله عليه، والجلوس صفة من صفات الخلق. كذلك الحركة والسكون من صفات الخلق. الخالق لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. كل صفة من صفات الخلق الله منزه عنها. الحركة والسكون والجلوس والتحيز والتطور والتغير من حال إلى حال، والجهل والعجز والنقص، كل هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. فقد قال الحبيب المصطفى: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الرسول يقول: أنا ضامن لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة. ومعنى حسن الخلق أن يعمل الإنسان المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، لأن قصده رضا الله، فلا يهمه رضا الناس بعد أن رضي الله عنه، وأن يصبر على أذى الناس، وأن يكف أذاه عن الناس. هذا معنى حسن الخلق. فلو كان المسلم المؤمن الذي حاله هذا أن يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، ويكف أذاه عن الغير، ويصبر على أذى الناس، هذا له عند الله تعالى يوم القيامة فضل كبير، بحيث إنه يساوي الرجل الذي يقوم الليالي أن يتهجد متطوعا لله تعالى، يقوم الليل احتساب الأجر عند الله والناس نيام، ويصوم النهار أن يكثر صيام النفل، يكثر من ذلك، ويتهجد في الليل أن يقوم في جوف الليل يصلي تطوعا لله تعالى. هذا وهذا المؤمن الذي يحسن خلقه في الدرجة سواء، مع أن هذا يصلي الفرض ملازم للفرائض وملازم لصيام رمضان، ليس مثل ذاك يقوم الليالي يترك لذيذ المنام محتسبا الأجر من الله تعالى ويصوم أكثر السنة. هذا بحسن خلقه يساوي هذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار بلا فتور. حسن الخلق يتطلب ترك الغضب. الغضب شره كبير، كثير من الناس بسبب الغضب يكفرون، وكثير من الناس يقطعون أرحامهم بسبب الغضب، وكثير من الناس يقدمون على القتل ظلما وعدوانا بسبب الغضب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بترك الغضب. قال رجل: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. معنى الحديث أنك إن كنت تريد النجاة من غضب الله فلا تغضب،

أي أترك الغضب. مساوئ الغضب كثيرة لا تحصى. في الماضي القديم كان من قوم عاد رجل يقال له حمار بن مالك، هو من العرب الذين هم من عاد، وهؤلاء قوم عاد قبل سيدنا إبراهيم بزمان طويل، والله أعلم كم مضى من السنين منذ عهدهم، لأن تاريخ الدنيا غير معلوم عند البشر، علمه عند الله، والرسول ما حدد، ما قال إنه مضى من الدنيا كذا وكذا من السنين. فهذا الرجل الذي يسمى حمار بن مالك كان زعيما على واد في الجزيرة العربية يقال لذلك الوادي جوف. كان هذا الرجل عاش على الإسلام 40 سنة، ثم ابتلاه الله تعالى ببلاء عظيم فلم يصبر، بل تسخط على ربه والعياذ بالله. الله تعالى أرسل صاعقة على أولاده فقتلتهم، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا، قال لا أعبده، أي لا أعبد الله لأنه قتل أبنائي، فبالغ في الكفر، ولم يقتصر على كفره لنفسه، بل صار إذا جاء إنسان إلى هذا الوادي يقول له تكفر بالله وإلا قتلتك، فإن كفر تركه وإلا قتله. ثم إن الله تعالى أرسل نارا من أسفل الوادي فأحرقت الوادي. كان في هذا الوادي شجر كثير وماء، فصار هذا الوادي أجرد، لم يبق فيه شجر ونضب الماء فيه. هذا لو صبر على هذا البلاء لنال أجرا كبيرا، لو ثبت على إسلامه ولم يكفر لنال أجرا كبيرا، وذلك لأن المؤمن الذي يفقد من يعز عليه كالولد والأب والأم والأخ والأخت إن صبر لوجه الله تعالى فله الجنة. الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم صبر عندي جزاء إلا الجنة. فهذا الرجل لو ثبت على إسلامه ولم يتسخط على الله لنال هذا الأجر العظيم، لكنه خسر في الدنيا والآخرة. لم ينفعه كفره، بل زاده الله تعالى نقمة، أرسل في ذلك الوادي نارا أحرقته. من أجل هذا الرسول أكد الأمر بترك الغضب، أوصانا بذلك إيصاء مؤكدا، فطوبى لمن تجمل بهذا الحديث فكف نفسه عند الغضب. ثم رسول الله عليه السلام قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا الأمر أي ترك الغضب يحتاج إلى مخالفة النفس، لأن النفس تحب أن تعلو على الغير، بحيث إذا إنسان سبه يريد أن ينتقم منه بأكثر مما سبه، أو بدل السب يضرب وقد يقتل. وبعض مفاسد الغضب أشد من بعض، فقد يهون الغضب على الإنسان الكفر بالله، يكون الرجل في حال رضاه، يكون هادئا يحفظ لسانه، لكن يغضب فيفور فيكفر، أو يبطش ظلما وعدوانا. فهنيئا لمن عمل بهذا الحديث الذي قاله رسول الله للرجل الذي سأله: ما ينجيني من غضب الله؟ قال له: لا تغضب. المعنى أن الغضب يؤدي إلى سخط الله، إما إلى الكفر وإما إلى ما دون ذلك. ثم إنا نوصيكم بتقليل الكلام. تقليل الكلام يساعد على حفظ الدين. الرجل الذي يقلل الكلام لا يكثر الكلام بغير طاعة الله تعالى يسلم من كثير من الشر. قال بعض العلماء في التحذير من كثرة الكلام: كم في المقابر من قتيل لسانه. معناه كثير من الناس سبب موتهم الكلام الذي يخرج من أفواههم، لأنهم يتكلمون بما لا يعنيهم في الملوك أو في غيرهم، فيكون ذلك سببا لقتلهم. كثير من الكلام المهلك المخرج من الملة سببه انطلاق النفس مع هواه، يتكلم بما يخطر له من غير أن يزنه بشريعة الله، هل يوافق شريعة الله أم لا يوافق، من غير تفكير في ذلك ينطق بما يخطر له، فيكون في ذلك هلاكه. ومن جملة ذلك ما يقوله بعض الناس إذا غضبوا من إنسان: لو نزل الله من السماء ما يخلصك مني. فهذا كفر. أولا فيه نسبة التحيز أي الاستقرار في مكان إلى الله، والله تعالى كان قبل المكان بلا مكان، ثم خلق المكان فهو موجود بلا مكان، ليس متحيزا في العرش ولا في سماء من السماوات،
بل موجود بلا مكان. والأمر الثاني في هذا الكلام الاستخفاف بالله، كأنه يقول الله لا يقدر أن يخلصك مني، هذا كفر آخر. هذه الكلمة فيها كفران، ولو كان من قال هذا لا يدري أن هذا يخرجه من الإسلام. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصابرين الذين يملكون أنفسهم عند الغضب، ونسأله أن يثبتنا على الإيمان في كل الأحوال، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: أطيعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: A 2MFN sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الجالية عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 2MFM، البرنامج اللي بيقرب المسافات بين الوطن والاغتراب وبين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. ضيفنا لليوم شخصية بلدية فاعلة، وصل إلى سيدني في زيارة رسمية برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي، وهو رئيس بلدية بحنين في شمال لبنان الدكتور مصطفى غمراوي. رح نحكي اليوم عن أهداف الزيارة، عن واقع العمل البلدي في لبنان، وعن دور الاغتراب اللبناني خاصة هون في أستراليا. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا فيك.
6: أهلا فيك أستاذ زياد، وبتشكرك على الاستضافة، ونحن بفتخر فيكم وبإذاعتكم لانتشار الواسع بالأستراليا وبأصعيد العالم، ونحن كمان بنشد على أيديكم، وبتشكرك كمان على الفيديو أو الاتصال اللي
5: تسلم يا دكتور، تسلم
6: وصلنا للبلد، يعني الله يكرمك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عظات الإمام علي. ورد في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله ما يلي مما يروى عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
1: يا دنيا اتركيني يا دار الغرور.
0: وعن رجل من بني شيبان أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، ولا تدوم أهوالها، ولن يسلم من شرها نزالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور.

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار في القبور التي قد بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان

وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلا وأظلتهم الجنادل والثرى فأصبحوا الحياة أمواتا وبعد غضارة العيش رفاتا فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب وظعنوا فليس لهم إياب هيهات هيهات.

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلا والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار. هنالك تجزى كل نفس بما كسبت. إن الله عز وجل يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال عز من قائل:

أحدا. صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله إن

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي: أما بعد، فإن المرء يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت،

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه شيع جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوها فقال ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم، وإن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقي منهم أحدا. ثم قام فقال أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلو عن غشاها وأفئدة نفهم ما دهاها، إن الله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب عنكم الذكر صفحا بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرصد لكم الجزاء، فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل وسناد مائل، اتعظوا عباد الله بالعبر وازدجروا بالنذر وانتفعوا بالمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية وضمنتم بيت التراب ودهمتكم مفضعات الأمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق المحشر وموقف الحساب. عباد الله اتقوا الله، تقات من وجل وحذر وأبصر وازدجر، فاحتث طلبا ونجا هربا وقدم للمعاد واستظهر بالزاد، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحجيجا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا، وكفى بالنار وبالا وعقابا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة درس لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعند الموت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله، وبعد، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم لا يسبق جهله حلمه، أي أن الله جعل خلقه الحلم، فكان يخالق الناس بخلق حسن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد في مسنده. وقال رضي الله عنه: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. والذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأكمل ما يكون أن يراه في صفته الأصلية التي جاءت في كتب الحديث. فمن رآه بتلك الصفة الأصلية كان له الحظ الأوفر، إذ أن من يراه على تلك الصفة ضمن له أن يموت على الإيمان وأن يراه يقظة. لا بد من ذلك، فإما أن يراه في حال الصحة، وإما أن يراه عند الاحتضار، أي عند خروجه من الدنيا يراه بالعين المفتوحة. وأما الذي يراه بغير صفته الأصلية فليس له تلك المزية الكاملة. فصفته الأصلية صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بالحمرة. الرسول كان أبيض مشرقا، كان أبيض مشربا بالحمرة، وأنه واسع العينين دقيق الحاجبين، وكان أشكل العينين في بياض عينيه خطوط حمر دقيقة، وكان دقيق الحاجبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون أقرن من غير قرن، يعني من غير اتصال بين الحاجبين، والقرن هو اتصال الحاجب بالحاجب. كان أزج أقرن، حاجباه كالهلالين، حاجباه دقيقان صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق، الله يرزقنا وإياكم رؤيته. أكحل العينين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد في مسنده. من غير أن يضع الكحول كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام، وكان شديد بياض البياض، شديد سواد السواد، وكان واسع الجبين، شديد سواد شعر الرأس، كان أجل الجبهة واسع الجبين من غير نتوء ولا صلع صلى الله عليه وسلم، وكان شديد سواد شعر الرأس، وكان شعره حلقا حلقا عليه الصلاة والسلام، ليس جعدا قططا، وليس كشعر عيسى المسيح هذا الصبط. ولم يكن له من الشيب إلا نحو 20 شعرة. كان متماسك البدن، لا نحيفا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر عليه الصلاة والسلام، الله يرزقنا جميعا رؤيته على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. شديد بياض العينين، شديد سواد الحدقة، إلا أنه كان فيه خطوط حمراء في بياض عينيه، وكان ربعة، أي معتدلا إلى الطول، في أدنى مراتب الطول، إلى الطول، ليس قصيرا وليس شديد الطول صلى الله عليه وسلم، وكان أهدب الأشفار، كثير شعر الجفون، أجل الجبهة، أي ظاهرها لا يغطيها شعر، شعر رأسي لا يغطي جبهته، هذه الجبهة هنا في الوسط، وهذان الجبينان، واسع الجبين، شثن الكفين والقدمين، أي أن كفيه لم تكونا نحيفتين، ولم تكن قدماه نحيفتين، بل غليظتين، أي أنهما إلى الغلظ، وهو محمود

0: في الرجال غير مرغوب في النساء، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، كأنه أشم الأنف. أشم أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. أنفه من هنا مرتفع وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. دقيق الأنف مشرق اللون، أبيض مشرق عليه الصلاة والسلام، ليس به سواد صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام بهذه الصفة فهو مضمون له أن ينال كل فضيلة تكون لمن رآه صلى الله عليه وسلم. والرسول قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. وفي رواية في البخاري: من رآني في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي، لا يستطيع أن يتشكل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رآه يقظة ووجد فيه هذه الصفة وقال له عن نفسه: أنا رسول الله يقظة، فليصدق أنه هو. أما مجرد أن يظهر له شبح فيظن بقلبه أن هذا رسول الله فلا يأخذ بذلك، ولا يرى الرسول في اليقظة بعد موته على غير فراش الموت إلا الناس الصالحون، إلا الأولياء. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها في المنام، فلا خلاف في أنه يصدق عليه الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه

فمدحه وتعظيمه واحترامه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات.

روى أحمد أن زيد بن سهل الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق، فقلت: ما رأيتك بأطيب نفسا ولا أظهر بشرا من يومك. فقال: وما لي لا تطيب نفسي ويظهر بشري، أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فقوله صلاة أي طلب لك من الله دوام التشريف ومزيد التعظيم. وأما قوله من عند ربي عز وجل هي عندية التشريف لا عندية المكان، لأن الله تعالى موجود بلا مكان.

فضل الاستغفار. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صدق رسول الله فيما أخبر به.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله.
وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص: إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين: إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر، أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا، كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز. لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء: هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض؟ فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية، للفاحشة، أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. وقد حصل مرة حادثة في الحبشة، وهي أن رجلا من التجار يخرج من بيته ويترك ابن أخ له، فلا يكون هناك إلا زوجته وهذا الشاب الذي هو ابن أخيه، يتركهما. ثم ذات يوم رآهما وجدهما على حالة سيئة، ففقد رشده، فقطع أذن ابن أخيه، فصار على ابن أخيه عار مستمر طول حياته، يرونه الناس فيقولون هذا قطعت أذنه لأجل كذا. وهذه الحادثة حصلت من أثر إهمال العمل بشريعة الله. الله تعالى لحكمة حرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

وسوف تسألون.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

تطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ مناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-66 30 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

0: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
1: قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. مسيرات الألياف الضوئية أسلحة لا ترصدها رادارات ولا يوقفها التشويش عادة. تمثل مسيرات الألياف الضوئية جيلا جديدا من الطائرات المسيرة التي أثارت اهتماماً متزايداً في ساحات القتال الحديثة بسبب قدرتها على تجاوز العديد من التحديات التي تواجه المسيرات التقليدية. وتعتمد هذه المسيرات على كابل رفيع من الألياف الضوئية يربطها مباشرة بالمشغل، وينقل أوامر التحكم والبيانات وإشارات الفيديو عالية الدقة عبر نبضات ضوئية بدلا من الإشارات اللاسلكية المستخدمة في المسيرات التقليدية. وتعود جذور هذه التقنية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما أثبتت التجارب احتمال استخدام الألياف الضوئية في الاتصالات. وفي السبعينيات اعتمدت في بعض الأنظمة العسكرية قبل أن تنتقل تدريجيا إلى المسيرات الحديثة، وتستخدم هذه المسيرات في مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى الهجوم وتنفيذ الكمائن ونقل بعض الإمدادات في المناطق الخطرة. ومن أبرز مزاياها مقاومتها العالية للتشويش الإلكتروني، لأنها لا تعتمد على ترددات الراديو في الاتصال، كما توفر اتصالا آمنا ومستقرا، وتقلل من فرص اعتراض البيانات أو التلاعب بها. ويضاف إلى ذلك قدرتها على العمل في الخنادق والأنفاق والمناطق المحصنة التي تضعف فيها الإشارات اللاسلكية، كما تتميز بصعوبة رصدها بواسطة أنظمة الكشف التقليدية، وبقدرتها على توفير بث مباشر وعالي الجودة، ما يساهم في زيادة دقة تحديد الأهداف وإصابتها. ورغم مزاياها العديدة، فإن هذه المسيرات تواجه بعض القيود، منها احتمال تلف أو انقطاع كابل الألياف الضوئية، واحتمال تشابكه في البيئات المعقدة، إضافة إلى تأثر مدى التشغيل بطول الكابل ووزنه. وقد برزت هذه التقنية ميدانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2024، ثم انتشر استخدامها سريعا في عدة جيوش وجهات عسكرية، مع تزايد أهميتها في مواجهة أنظمة الحرب الإلكترونية. هذا ويرى مراقبون أنها أصبحت من أبرز التقنيات التي تعيد تشكيل معالم الحروب الحديثة. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء.

0: ترحيب خاص ومميز بضيف خاص ومميز، الشيخ المقرئي سمير دبليز الأزهري حفظه الله. سنستمع إلى صوته العذب وإلى تلاوته المليئة بالتدبر والخشوع. نسعد اليوم بالاستماع إلى توجيهاته القيمة والمعلومات التي سيقدمها بما يتعلق بأحكام التجويد. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ سمير.
1: الله يبارك فيك، مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر على طاعته وما فيه رضاه.
0: آمين. حللت أهلا ووطئت سهلا.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد
1: نعم
0: لله.
1: الله كثيرة.
0: الحمد
1: الله
0: لله.
1: يجعلنا من الشاكرين دوما.
0: آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة منارة لنا جميعا، ونسأل
1: آمين.
0: الله أن يبارك في علمك وأن ينفعنا بعلمك. بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: إن شاء الله فضيلة الشيخ في هذه الجلسات وفي هذه اللقاءات عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية سنسمع منك إلى أحكام التجويد. بداية فضيلة الشيخ لنسمع منك قراءة لسورة نبدأ بها.
1: بارك الله فيك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
0: سبحان الله. يعني فيه سعادة ويرقق القلوب.
1: هي سبحان الله القرآن. قراءة القرآن يمكن في هذه الأيام كثير من أبناء المسلمين يعني يطلبون السعادة والراحة النفسية، يمكن بسياحة أو بالذهاب إلى مقهى، أو لكن قراءة القرآن فيها لذة وسعادة عظيمة.
0: صحيح.
1: هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يسهل ويهيئ لمن شاء من عباده.
0: نعم.
1: وإلا قراءة القرآن حتى يعني الفقير والمريض والمهموم بقراءة القرآن الله عز وجل يذهب عنه هذا الهم وهذا يعني التعب النفسي.
0: نعم. صحيح.
1: بعض الناس أحيانا يعني يأخذون أدوية للأعصاب ونحو ذلك لمشاكل تكون عندهم، بقراءة القرآن هذه فيها شفاء.
0: صحيح.
1: وكأنها دواء بدل هذه
0: صحيح.
1: الحبوب.
0: صحيح.
1: والأدوية.
0: صحيح. اللي عنده اكتئاب يسمع القرآن.
1: نعم.
0: يذهب عنه ما أهمه،
1: يسمع ويقرأ، وخاصة إذا كان مع القراءة.
0: نعم.
1: إذا كان يعني يفهم المعاني.
0: أيوة.
1: يحس أنه بسعادة كبيرة.
0: بارك الله فيك
1: الحمد
0: فضيلة
1: لله.
0: الشيخ.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكم. ما هي أهمية تعلم قراءة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة؟ الناس يقولون ختمنا قرآن مرتين ثلاثة عشر ختمات، لكن هل هي القراءة الصحيحة؟ فشو هي أهمية تعلم قراءة القرآن؟
1: يعني لا شك بأن أي عمل صالح حتى يكون مقبولا لابد أن يكون موافقا للطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أراد أن يقرأ القرآن جرت العادة بين علماء التجويد والذين يدرسون القرآن، جرت العادة أنهم يقولون القرآن سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، فمن أراد أن يقرأ وأن يكون له الثواب لابد أن يقرأ على عالم، وهذا العالم يعني يكون أخذ عمن سبقه حتى يصل بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كما بينت كثير ممن يقرأ ويختم في رمضان يقول أنا قرأت ختمة أو أكثر، هذا الإنسان إذا قرأ مع من يعرف يعني بأحكام التجويد ينبهه كثيرا، يقول أنا حينما أقرأ في بيتي لا أخطئ، يعني لا يردني أحد لأنه لا يوجد معه من يعرف حتى يرده. لكن كما أن الصلاة إذا صلى الإنسان بغير الطريقة الصحيحة صلاته لا تكون مقبولة، وكذلك صومه وحجه، كذلك القراءة. فمن أراد أن يقرأ يظن من نفسه أنه يعرف الحروف، لكن المطلوب أن يقرأ على من له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أقر تلاوته بعد ذلك يقرأ منفردا. وإلا من القراء المشهورين من كان مثلا قالون رحمه الله كان يقرأ على شيخه الإمام نافع، قرأ مرة ختم ختمة وختمتين وثلاثة وأربعة، يعني أكثر من الختمات عليه، حتى قال له إلى كم تبقى تختم، يعني أنت الآن تستطيع أن تدرس. فمحبة أن يكون الطالب يقرأ على شيخه ويعيد هذا أمر مهم. لكن في هذه الأيام أغلب الناس يعني أخذوا بالوسيلة التي هي أريح، أنه نقرأ في بيتنا، ليس دائما الراحة تعطي الثمرة المطلوبة.
0: صحيح، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هو الفرق بين التلاوة والقراءة؟
1: التلاوة والقراءة بشرح الجزرية حينما يذكر الإمام ابن الجزري عن التجويد يقول هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. الشارح الأنصاري يبين أن التلاوة هي قراءة القرآن، إذا كان الإنسان مثلا يختم في رمضان هذه يقال لها تلاوة ويقال لها قراءة. أما إذا كان يقرأ على شيخه هذه يقال لها قراءة. يعني هكذا فرق بينهما، وإلا هي التلاوة والقراءة يعني يجتمعان في أن هذه قراءة وهذه قراءة.
0: يعني لو لم يجود في القرآن يقال له تلاوة أو قراءة إذا جود؟
1: هو إذا لم يجود تكون قراءته غير مجودة، يعني تلاوته غير مجودة إن كان يقرأ على شيخه أو يقرأ منفردا. إذا كانت غير مجودة فسواء كانت تلاوة يعني يقرأ لنفسه، أو كان يقرأ على شيخ، فتكون قراءة أو تلاوة غير مجودة.
0: طيب ما هي أهمية مخارج الحروف في قراءة القرآن؟
1: مخارج الحروف، الأحكام التجويد بعضها أهم من بعض. معرفة مخارج الحروف، لأن الحرف إذا تغير يتغير المعنى. أما مثلا الإدغام أو المدود الزائدة عن المد الطبيعي إذا لم يأتي بها الإنسان المعنى لا يتغير. يعني لو قرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هنا لم يأتي بأحكام التجويد، لكن المعنى واضح ما تغير المعنى. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما تغير المعنى. وإن كان لم يأتي بالقراءة وبالأحكام التي ينبغي أن يأتي بها، مثل عم يتساءلون عن النبأ العظيم. أما لو غير الحروف، يعني بدل العظيم أو الذي هم فيه مختلفون، إذا قال عن النبأ العظيم فهنا عليه إثم، لأن العظيم هذا الاسم، كلمة العظيم إذا غير الحرف تغيرت الكلمة وتغير المعنى. يعني عند العرب بعض الكلمات مثل الذي والذي، الذي ما ليس له معنى عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فتغيير الحروف يكون فيه إثم على قارئه. إذا قرأ بحرف غير الحرف بحرف، بحيث أنه في القراءتين لا يوجد سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه حرمة. أهمية مخارج الحروف يعني تعتبر في المرتبة الأولى.
0: أيوة، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، كيف يتم تقسيم القرآن الكريم من حيث السور والآيات؟
1: القرآن مقسم إلى سور، فيه 114 سورة. القرآن 114 سورة، منها ما هو من السور الطوال، فيه آيات. الآيات هي شيء من القرآن، مجموعة آيات من القرآن ضمن سورة. السور كما بينا، وكل سورة مثل سورة البقرة آياتها أطول من سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وكان يقول هذه السورة كلماتها هكذا وآياتها، يبين كلماتها وآياتها، وكذلك بين السور صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء زادوا على تقسيم القرآن إلى سور وآيات، قسموا إلى أجزاء وأحزاب وأرباع ليسهل على من يريد الحفظ أو القراءة، ليسهل عليه القراءة والحفظ.
0: بماذا ستبدأ بالنسبة لأحكام التجويد؟
1: هي أحكام التجويد، يعني بعض الكتب مثل تحفة الأطفال مؤلفها قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني يذكر بعض الأحكام التي تتكرر كثيرا. بعض الكتب أكثر أوسع من هذا الكتاب يذكرون مخارج الحروف وصفات الحروف، ويعني يتطرقون إلى أكثر من بيان أحكام النون وأحكام المد. لكن العلوم يعني تؤخذ شيئا فشيئا، فمن أراد أن يتقن القراءة ينبغي أن يبدأ بالمتن الذي هو أخف، بعد ذلك ينتقل كما هو حال الدراسة، ينتقل من الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث، يعني مراحل. فهذا الكتاب الذي هو تحفة الأطفال، من اسمه تحفة الأطفال، يعني هذا كتاب يسر بما فيه من المعلومات المبتدئ في للمبتدئ تعلم التلاوة. أحكام النون الساكنة والتنوين هذه لا تخلو صحيفة من وجود شيء من هذه الأحكام، إما الإظهار أو الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء. كذلك الميم، النون والميم لهما أحكام لجهة الغنة، وهذا كذلك مما يعني يجعل التلاوة حلوة في أذن السامع، أحكام الغنة. النون الساكنة يذكر العلماء أن لها أحكاما أربعة، لها حكم الإظهار وحكم الإدغام والإقلاب والإخفاء. الإظهار يعني أن نلفظ النون من مخرجها من دون غنة زائدة، وهذا يكون إذا جاء بعدها حرف من ستة حروف، هي حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يعني إذا كنا نقرأ في الفاتحة لفظ أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لا ينبغي أن يقول الإنسان أنعمت عليهم، لا، ما في، لا يوجد هنا غنة زائدة، لأنه بعد النون جاءت العين التي هي من حروف الحلق. وكذلك مثلا يقول الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، عند من أي شيء خلقه. المطلوب أن يعني لا يزيد الإنسان في الغنى يقول من أي شيء خلقه، لا، يعني يقرأ كما ينبغي ببيان أحكام هذه النون وبغيرها من الأحكام. فالمتعلم يعني خلاص يدرك أنه يخطو الخطوات الصحيحة.
0: إظهار هنا
1: يظهر عند حروف الإظهار.
0: نعم.
1: هلا اللي الذي يقرأ عند بغير رواية حفص عن عاصم كذلك أن يلتزم بالأحكام التي في رواية هذا الراوي أو هذا القارئ.
0: أيوة.
1: قد تختلف بعض الأحكام من قارئ لقارئ. يعني مثلا أبو جعفر عنده عند الغين والخاء إخفاء.
0: أيوة.
1: مع أنه المشهور أن حروف الإظهار الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
0: صحيح،
1: لكن بالغين والخاء عند بعض القراء إخفاء.
0: أنت عم تعطينا بأحكام
1: برواية حفص عن عاصم. أيوة. هذا هذا المشهور. نحن في بلاد الشام، في بلاد الحجاز، في بلاد اليمن، وبكثير من البلاد حتى بشرق آسيا كلهم يقرؤون برواية حفص عن عاصم.
0: نعم.
1: هذا يعني الغالب، إلا يعني من درس عرف أحكام القراءات وأراد أن يقرأ بغير هذه الرواية المعروفة.
0: نعم.
1: نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي، مع أنه بلاد الشام وإجمالا بمكة وبالمدينة القارئ المدني نافع.
0: نعم.
1: والقارئ المكي ابن كثير، حتى هذان القارئان يعني أهل مكة وأهل المدينة والقارئ الشامي عبد الله بن عامر لا يقرؤون، لا يقرأ أهل هذه البلاد إلا برواية حفص عن عاصم الكوفي، لأنه أحكامه أقل من غيره من القراء. حتى هذه الأحكام التي هي قليلة يعني كثير من أبناء المسلمين لا يتعلمونها، فلو زادت الأحكام لا كان الأمر يعني يرون أنه أسهل عليهم بأحكام حفص عن عاصم. فلذلك هذه الرواية التي انتشرت أكثر من غيرها
0: لنتقن أول قراءة.
1: نعم.
0: نعم. طيب، فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود لنتابع معكم.

0: فضيلة الشيخ بنسمع منك متابعة لأحكام التجويد.
1: نعم، سبحان الله، بدأنا بحكم النون الساكنة والتنوين. ذكرنا أن النون الساكنة لها حكم الإظهار إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق، الهمزة والهاء، العين والحاء، والغين والخاء.
0: تخرج هذه الحروف من الحلق،
1: من الحلق،
0: هيك اسمها
1: حروف الحلق.
0: نعم.
1: وإجمالا النون الساكنة مخرجها من طرف اللسان.
0: نعم.
1: بين طرف اللسان والحلق بعد، وهذا البعد هو الذي يستدعي الإظهار. الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإدغام، وهو قسمان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. هذا نتكلم كما بينا برواية حفص عن عاصم: تدغم النون الساكنة، يعني تدخل في حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذان القسمان ينمو أربعة أحرف ياء نون ميم واو، تدغم فيها النون الساكنة مع الغنة، واللام والراء تدغم فيها النون الساكنة بلا غنة. يعني إذا قلنا مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. وكذلك يعني هنا تنبيه: من أراد أن ينطق بالشهادة لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما يحصل من بعض الذين يعني لم يتعلموا، أشهد أن لا إله إلا الله. أما لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يحتاج إلى خبر. أن إذا دخلت على المبتدأ والخبر، مثلا يقول الإنسان أشهد أن الصوم جميل، أن الصوم يحتاج إلى خبر. ولو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن كلمة الشهادة، يحتاج إلى أن يقول حق. أشهد أن لا إله إلا الله حق، أو كلمة صدق. حينما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، هنا لا نلفظ النون، نشدد اللام ألا، هذا لا يكون معه غنة، لأن النون نون حرف، الغنة ملازمة له إذا لفظنا النون. فحينما تدخل النون في اللام لا يظهر شيء من أثر النون ألا. وكذلك في الراء: محمد رسول الله، كذلك يعني لا نلفظ النون التي في التنوين، لا نقول محمد، إنما محمد رسول الله. من الدال المضمومة ننتقل إلى الراء المشددة، هذا الإدغام بلا غنة. أما بحروف ينمو يكون الإدغام مع الغنة، مثل: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، عند مهادا والجبال. هنا التنوين له حكم النون الساكنة، لأن التنوين في اللفظ هو نون ساكنة.
0: نعم.
1: فلذلك أخذ نفس حكم النون الساكنة. التنوين يقولون هو نون ساكنة تظهر في اللفظ عند الوصل ولا تظهر في الخط.
0: أيوة.
1: تلفظ ولا تكتب، هذا الحكم الثاني. وكذلك يعني مثل: وما بكم من نعمة فمن الله، من نعمة، هنا تدخل النون في النون. ومثل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ممن، لا نقول من من منع، لا نظهر النون، إنما تدخل النون في الميم فنشدد الميم. ممن منع أن يذكر، كذلك تدخل النون في الياء. يعني بينا أنها تدخل في هذه الحروف الأربعة مع الغنة، بالنون والميم والواو والياء. هذا الحكم الثاني. أما الحكم الثالث فهو أن النون تقلب ميما إذا جاء بعدها حرف الباء. فبدل أن نقول من بعد، نقول من بعد، أو الأنبياء. بكل موضع جاءت فيه النون الساكنة وجاء بعدها حرف الباء تقلب هذه النون ميما، ميما مخفاة مع الغنة. وسنأتي إن شاء الله إلى بيان أحكام الميم.
0: نعم. إن شاء الله.
1: وأنها تخفى عند الباء. لكن هنا الآن نتكلم عن النون، تقلب النون ميما مخفاة بغنة عند الباء. فمر معنا أنه النون الساكنة لها حكم الإظهار عند 6 أحرف، ولها حكم الإدغام في 6 أحرف، ولها حكم الإقلاب عند الباء. 6 للإظهار و6 للإدغام صاروا 12 حرفا، و1 للإقلاب صاروا 13 حرفا. يبقى من الحروف التي تأتي بعد الساكن يبقى 15 حرفا. كل هذه الحروف الباقية هي حروف الإخفاء، نخفي النون عندها. والإخفاء هو يقولون حالة بين ننطق النون بصفة بين الإظهار وبين الإدغام. بالإظهار نلفظ النون من مخرجها بدون غنة زائدة، بالإدغام نلفظ الحرف الذي بعد النون مشددا، أما بالإخفاء لا نلفظ النون من مخرجها ولا نشدد الحرف الذي بعدها، إنما ننتقل من الحرف الذي قبل النون إلى يكون اللسان على الحرف الذي بعد النون، لكن يبقي وقتا للغنة.
0: مثال مثلا
1: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر، هنا جاءت النون قبل الظاء، وبما أن حروف الإخفاء 15 حرفا، من هذه الحروف ما هو من حروف الاستعلاء والتفخيم، ومنها ما هو من حروف الاستفال الذي يعني يترتب عليه ترقيق الحرف. فإذا لفظنا بمثل من قال، هنا الغنة تكون مفخمة، الغنة التي كل حروف الإخفاء تكون مع الغنة، فالغنة تلحق الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة. من قال غير من كان، أو فلينظر غير منذر، فلينظر الإنسان، كذلك النون جاء بعدها حرف السين. الضاء والسين ليس من حروف الإظهار ولا من حروف الإدغام ولا هما حرف الباء الذي هو حرف الإقلاب، فإذا حكم النون عندهما أنه الإخفاء ويكون مع الغنة.
0: ذكرت حروف الاستعلاء، ما معنى حروف الاستعلاء؟
1: حروف الاستعلاء 7، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. بهذه الحروف يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، يعني سبحان الخلاق العظيم، الله عز وجل جعل في نفس الإنسان ما لو تفكر فيه يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم ويعني إذا كان الإنسان حيا يأكل، بعد أن يضع اللقمة في فيه لا يدري
0: ماذا يحصل،
1: كيف كيف ينهضم هذا الطعام، ولا يدري الإنسان إذا كان الآن في الشرايين. بعض الأحيان يقولون مثلا الإنسان يعني يذهب إلى المستشفى إذا أحس بشيء في صدره،
0: الدم عنده، شحم عنده،
1: يعني يعملون له مثل هذا الميل، أحيانا يقولون له أنت بحاجة إلى قسطرة.
0: صحيح،
1: لا يدري الإنسان ماذا يحصل في داخله، ولا كيف يتكلم، ولا كيف تخرج هذه الحروف. يعني الدارسون يقولون حروف الاستعلاء اللسان يعلو بها إلى الحنك الأعلى، وهذه الحروف 7، 4 منها يلتصق اللسان بالحنك الأعلى، ويسمونها حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء. أما القاف والغين والخاء يعلو اللسان بها إلى الحنك الأعلى، لكن لا يلتصق به. وهذا الاستعلاء يترتب عليه تفخيم هذه الحروف، يعني نقول مثلا فخرج منها خائفا يترقب، يعني نلفظها مفخمة، لا نقول خائفا ولا مثلا قال.
0: أحيانا اللهجات تطغي على القراءة.
1: نعم، هو
0: مهم كتير يتعلم كيف ما
1: هو العرب يعني الأقحاح، الذين يعني لم تؤثر عليهم الخلطة مع غير العرب لفظهم صحيح، لكن حينما انتشر الإسلام ودخل كثير من غير العرب في الإسلام، أو حينما يلتقي

0: يعني لم تؤثر عليهم الخلطة على لغتهم. فما بال هذه الأيام نحن في زمن
1: سبحان الله
0: بعد أكثر من يعني قريب من 1500 سنة.
1: صحيح.
0: بحاجة الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الذي نزل بلغة العرب ينبغي أن يتعلم.
1: صح.
0: الاستفال إذا قلنا مثلا فلان عالي له مقام عالي أو نقول فلان لا من السفلة. الاستفال هو ينخفض اللسان مقابل الاستعلاء. بخص ضغط قض يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى، أما بما تبقى من الحروف يكون اللسان مستفلا منخفضا. وهنا يعني نبين أن الحروف هي 29 حرفا، من ضمن هذه الحروف حرف الألف المادية، الألف اللينة، وهذه الألف لا تكون إلا ساكنة، لذلك لم نذكرها مع أحكام النون الساكنة والتنوين.
1: أيوة.
0: لأن هذه الألف لا يأتي قبلها ساكن، فإذا النون الساكنة لا يأتي بعدها ألف مادية، لأن الألف المادية دائما قبلها مفتوح. فإذا كان قبلها حرف من حروف الاستعلاء نلفظها مفخمة، نقول قال وكان، فتتبع الحرف الذي قبلها. أما بالغنة، الغنة عند الإخفاء مثلا تتبع الحرف الذي بعدها.
1: نعم.
0: الألف المادية تلحق الحرف الذي قبلها، الغنة تتبع الحرف الذي يأتي بعدها. يعني هكذا نكون بينا شيء، عن زدنا عن أحكام النون الساكنة والتنوين، دخلنا بحروف الاستعلاء، وهذا من المهم.
1: نعم.
0: من المهم ممن أراد، يعني في البداية تكلمنا عن أهمية التعلم قبل القراءة. صح. وقبل أن يعني قبل أن يبدأ الإنسان يقول أنا أريد أن يعني أبدأ بختمة للقرآن، ما يمنع أن يذهب ليتعلم، يعني بأي مجال. إذا أراد الإنسان مثلا أن يعمل في البناء أو أن يعمل في مجال الطب، لا يباشر العمل إذا لم يتعلم.
1: نعم صح.
0: أما أمر الدين، يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني يهجمون على الفتوى وعلى التكلم بأمر الدين من غير أن يتعلموا، مع أن الأهمية، يعني بما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني حتى لا يكون عمل الإنسان مردودا غير مقبول. المطلوب أن يتعلم الطريقة التي علمها نبينا عليه الصلاة والسلام. فأمر التعلم أمر مهم جدا، ولا ينبغي أن يقول الإنسان مثلا أنا درست في جامعة، درست أحكام اللغة العربية. لابد لقراءة القرآن من أن يقرأ على إنسان له سند، لأن الواقع المشاهد يعني قرأ ممن قرأوا علي وعلى غيري ممن درس يعني أحكام التجويد، أناس أنهوا الجامعة لكن يخطئون بكثير من الكلمات.
1: سبحان الله.
0: فبحاجة الإنسان للتعلم.
1: أكيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع لكن عنا فاصل ثم نعود إلى مستمعينا الكرام.

القرآن نتابع معك بالنسبة لأحكام التجويد بسورة الفاتحة لأهمية يعني هذا الأمر، بما أنه سورة الفاتحة

0: الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة.
1: نعم، الفاتحة فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. نعم. تتكرر فيها سبع آيات، وهي تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. المطلوب عند الإمام الشافعي البسملة هي آية من سورة الفاتحة. القراء الكوفيون والقارئ المكي يعدون البسملة آية من الفاتحة. والآية الأخيرة من صراط الذين أنعمت عليهم إلى الضالين. غيرهم، غير الكوفيين والمكي، يعني القارئ المدني والبصري والشامي، لا يعدون البسملة من ضمن الفاتحة، إنما يقولون عليهم الأولى بصراط الذين أنعمت عليهم، هنا هذه آية. بالحكم عند الإمام الشافعي، وكذلك يعني نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، البسملة آية من الفاتحة. فالمطلوب أن يبين الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. الشدات لا بد من بيانها، وكما قلنا بالنسبة للراء لا ينبغي أن يتكرر اللسان، أن يرتعد عند النطق بالراء المشددة. والآية الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن مرت بالبسملة، الرحمن الرحيم. الرحمن قلنا الراء ينبغي أن لا تتكرر بالرحمن والرحيم، لأن اللام التي هي لام التعريف، اللام المعرفة، تدغم بالراء. فلا نقول الرحمن الرحمن، إذا شددنا الراء لا ينبغي أن يتكرر الحرف. مالك يوم الدين ينبغي أن ننتبه لحرف الدال حتى لا يشتبه بحرف التاء. فرق بين يوم الدين ويوم التين، وأحيانا يعني تكون الدال قريبة مش تاء تماما، ولا هي دال صافية. المطلوب الانتباه لحرف الدال. وإياك نعبد، المطلوب الانتباه لشد على حرف الياء. إياك بالموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وعند نعبد المطلوب أن نبين الضم على حرف الدال، وأن يعني لا يعجل الإنسان بلفظ الدال المضمومة. إياك نعبد وإياك نستعين. وعند اهدنا الصراط المطلوب أن يبين الإنسان حرف الصاد، ويبين كذلك حرف الطاء، لأنه البعض يقرأ بالصراط أو يعني لا تبدو الطاء بشكل واضح. وعند المستقيم المطلوب الانتباه لحرف التاء ولحرف القاف. بعض الحروف كما قلنا قد تختلط على الإنسان بين التفخيم وبين الترقيق، يعني عندي حرف الطاء والتاء وعندي حرف القاف والكاف.
0: نعم.
1: الطاء مفخمة والقاف مفخمة، أما التاء والكاف لا ينبغي يعني أن يلفظ الإنسان حرف الطاء قريب من حرف التاء، ولا حرف التاء مثل حرف الطاء، ولا القاف مثل الكاف أو الكاف مثل القاف. فنقرأ الصراط المستقيم، صراط الذين، وهنا كذلك حرف الذال من الحروف اللثوية، ينبغي أن يكون طرف اللسان على طرف الثنايا العليا. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كذلك حرف الضاد ينبغي أن يتنبه له القارئ. أحيانا يعني يلفظ مثل حرف الدال، لا ينبغي أن يبين. الضاد مخرجها من حافة اللسان إما اليمنى أو اليسرى، وعند النطق بها كما بينا يعني يعلو اللسان إلى الحنك الأعلى ويلتصق بالحنك الأعلى. فلفظ الضالين ينبغي أن تبدو الضاد فيه واضحة. ثم يعني من أحكام التلاوة أن الألف بلفظ الضالين تمد ست حركات، لكن يعني المهم أن ينتبه الإنسان للحروف، لمخارج الحروف، لأن الحرف إذا تغير يعني بدل المستقيم، إذا قال الإنسان المستقيم أو المستكيم مثلا، هنا لا تصح الفاتحة هكذا، وبالتالي إذا لم تصح قراءة الفاتحة يعني لا تصح الصلاة. فالمطلوب إذا كان الإنسان يعني لم يخرج معه اللفظ بالمرة الأولى صحيحا ينبغي أن يعيد يصحح حتى تكون قراءته صحيحة وصلاته صحيحة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يمدك بالصحة والعافية.
1: آمين آمين.
0: وأن ينفعنا بك. آمين
1: آمين. بارك الله فيكم.
0: فيكم آمين.
1: الله يعطيكم العافية ويقويكم، يجري الخير على أيديكم.
0: آمين. السلام عليكم. آمين.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غني، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أس.
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فقال لهم: من أراد أن تسكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أكرم الأكرمين. سيدنا عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: ما ترك الحق صاحبا لعمر، كان يقول هذا على معنى أني أكون مع الحق حيث كان ولو لم يبق لي صديق واحد، لأنه يريد رضا الله. الله تعالى: اطلبوا رضاه ولو غضب منكم الناس. العبرة برضا الله عز وجل. هكذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم دعا دعاء فاستجيب به. ما هو هذا الدعاء؟ كان هناك عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وكان هذا الفضل لسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أما ذاك مات على الكفر، نسأل الله السلامة. سيدنا عمر الذي كان من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، والذي حمل 60 صحابيا من ضعفاء الصحابة وهاجر بهم وحده، حماهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن قريشا كانت تهاب عمر. ذهب إلى البيت الذي يجتمعون فيه صناديد قريش، ذهب سيدنا عمر وقال لهم هذه المقولة المشهورة: من أراد أن ييتم أطفاله أو تثكله أمه، يعني تبكي عليه أمه، أو ترمل امرأته، فليتبعني خلف هذا الوادي، فإني مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تجرأ واحد أن يتفوه بكلمة بوجه عمر، وأخذ معه الضعفاء من الصحابة وحماهم رضي الله عنه وأرضاه، وتوجه إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة التي سبقها هجرتان إلى الحبشة، لما اشتد أذى الكفار على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالهجرة عليه الصلاة والسلام إلى أصحمة النجاشي، وكان ملك الحبشة، وكان عرف عنه الحلم والرحمة. ولما سمع الإسلام دخل في دين نبينا الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام، وقرئت عليه آيات من سورة مريم، فبكى ودافع عن الصحابة وآوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عنهم وهيأ لهم السكنى، وكان رحمه الله رجلا صالحا. آمن ولم يرى رسول الله ولم يلتق به عليه الصلاة والسلام، يقال فيه تابعي. ولما مات قال عليه الصلاة والسلام: مات أخوكم أصحمة وإنه رجل صالح. وصلى عليه النبي صلاة الغائب، وصلى الصحابة مقتدين برسول الله على هذا الرجل الذي صار يرى النور على قبره بعد وفاته ودفنه، فدل أنه كان من الأولياء رحمات الله عليه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة لهم مواقف عظيمة في الهجرة، لكن هو رضي الله عنه الذي روى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه عن النبي سيدنا عمر، ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس وبين الأمة المحمدية: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة تحتاج إلى نوايا حتى تكون من الذين يثابون على فعل الخير، لا بد أن تنوي بفعلك طلب الثواب من الله عز وجل. والشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة الإسلام، الله يثبتنا عليه حتى الممات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجر تنفيذا لأوامر الله فله ما نوى، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ذهب لتجارة مثلا، أو امرأة ينكحها، ذهب ليتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكل امرئ ما نوى، كل ميسر لما خلق له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تعرفون سبب هذا الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. مهاجر أم قيس، صحابية هاجرت إلى المدينة، رجل من الصحابة كان يحبها ويريد الزواج بها، هاجر لأجلها ولم ينوي لله فله ما نوى. وقال النبي هذا الكلام: فعليكم بتحسين النوايا، فالله تعالى أمرنا أن تكون نياتنا موافقة لشرعه، وأعمالنا أن تكون موافقة لشرعه، ومنها كلامنا أن يكون موافقا لشرعه. فرضي الله عن الفاروق وعن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، الذين تعلمنا منهم الكثير الكثير، وثبتنا الله وإياكم على دينه، وجعلنا ممن ينصرون الحق أينما كان.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف الخشن، ليس الذي دخلته يد الصنعة كالذي يلبس اليوم. الذي يلبس اليوم تغير عن حاله، وكان يأكل من نبات الأرض من غير طبيخ، كالملوخية والخبيزة والهندباء ونحوها، وكان يبيت حيث أدركه المساء، إن أدركه المساء وكان في المسجد بات في المسجد، وإن أدركه المساء تحت شجرة بات تحت شجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمضي عليه الشهر والشهران أكله التمر والماء من دون طبيخ، وكان يلزم المدينة، والمدينة في الصيف حارة، حرها شديد، وفي الشتاء بردها شديد، كان يلزمها. ما كان يذهب إلى الطائف، الطائف هواؤه مثل جبال لبنان، فيه رمان وفاكهة، ما كان يذهب إليه، لزم المدينة، وقال: من صبر على لأواء المدينة كنت له شفيعا، أو قال شهيدا. اللأواء معناه من صبر على مشقتها، حرها وبردها. هذا الحديث ينطبق حتى على زماننا هذا وعلى ما بعده. من عمل به بنية العمل بالحديث ينال خيرا عظيما. كان رجل من أهل بيروت أراد أن يسكن المدينة، فذهب بالصيف، فلما نزل من الطائرة قال: شوه الفرن من شدة الحر. قال هذا الكلام ثم أقام مدة ثم رجع إلى بيروت. ما صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، حث أمته على أن يثبتوا في المدينة، على أن يصبروا على حرها وبردها. المدينة هواؤها بركة، هذا حال الأنبياء، ترك الرفاهية. الذي يذم ترك الرفاهية كذب الأنبياء. الترفه بالحلال ليس حراما، لكن تركه أحسن. كثير من الناس اليوم لا يرضون ترك الرفاهية، ويمدون أيديهم إلى الحرام، لأن أنفسهم التزمت الرفاهية، تعودت الرفاهية، يمدون أيديهم لمال الوقف، ويأكلون أموال اليتامى بغير حق. كم من علماء فسقوا بسبب طلب الرفاهية وعدم الرضا بالقناعة باليسير من الرزق الذي ليس فيه رفاهية، ما قنعت أنفسهم، لذلك امتدت أيديهم إلى الحرام. حب المال يوصل إلى مهالك. والمال لماذا يحبه الناس؟ للرفاهية. حب المال كثر في الناس، الناس يحبون المال للتوسع في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك. الترفه
ليس حراما إن كان من حلال، لكن تركه أحسن. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولا متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يطهر قلوبنا. أما بعد، يقول الإمام سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة والنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. لازلنا في الكلام عن مجالس ومواعظ وإرشادات سيدنا وسندنا الشيخ أحمد الرفاعي الكبير، نفعنا الله به وأمدنا الله بأمداده. هذا الرجل الولي الصالح كان لا يهمل أن يبين لأتباعه ومريديه ويكرر عليهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه بدون صحة العقيدة لا تقبل الأعمال عند الله عز وجل. فلو تظاهر المريد المتصوف بالزهد والعبادة وكثرة الذكر وما شابه ذلك، لكن من غير صحة العقيدة، الله لا يقبل منه ذلك. لذلك اهتم مشايخ الطرق، أهل الله، أحباب الله، أولياء الله، بأن يبدأوا بتعليم مريديهم عقيدة أهل السنة والجماعة. فكان الإمام الرفاعي مع تعليمه لهم أحكام الدين ومع إرشاداتهم وإسداء النصيحة لهم بالزهد وتهذيب النفوس، كان يتكلم كذلك في موضوع العقيدة. والإمام الرفاعي ولي الله بلا خلاف، يعني كل المسلمين المتعلمين للدين وكل من كتب في التاريخ وكل من كتب في مناقب الرجال وتراجم الرجال يثنون خيرا على السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، يذكرونه بخير لأنه كان من الصالحين. وكما تعرفون، الإنسان لا يصير صالحا إلا بعد صحة عقيدته. فمعناه العقيدة التي يعتقدها أحمد الرفاعي والتي يعلمها الرفاعي لأتباعه هي العقيدة الحقة التي عليها رسول الله وأصحابه. معناه من خالف هذه العقيدة لا يكون على الحق. فلنسمع العقيدة الحق التي كان يعلمها الرفاعي لأتباعه، هي نفسها التي ننشرها ونعلمها ونكررها في دروسنا وعبر الإذاعة ومن على المنابر، هي عقيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطب الرفاعي جماعته فقال في مجلس كبير يحضره 100,000 وزيادة: أي سادة، نزهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. يعني لا يتم إيمان الإنسان إلا بعد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقات. فإن أردتم أن تكون أعمالكم مبنية على أساس متين فاعتقدوا الاعتقاد الصحيح، نزه الله عن صفات المخلوقات. وصفات المخلوقات كثيرة، الحركة والسكون والجلوس والقعود والتحيز في مكان والتحيز

ولا يتصف بصفاتها. انظروا بعض الأحجام التي خلقها الله، جعلها الله تعالى في حركة دائمة. النجوم خلق من مخلوقات الله، أجسام خلقها الله عز وجل، ولكن الله جعلها في حركة دائمة منذ أن خلقها الله وهي تتحرك. لا تسكن النجوم، لا تسكن النجوم في حركة دائمة، لكن بعض النجوم حركتها أسرع من بعض وبعضها أبطأ من بعض، لكن الكل يتحرك. حتى نجم القبلة الذي يقال له القطب، القطب الشمالي، هذا يكون في جهة الشمال، دائما في جهة الشمال، لكن يتحرك، لكن حركته بطيئة، يطلع قليلا ثم ينزل، لكن يبقى في جهة الشمال، وهو أقوى أدلة القبلة، وهو أقوى أدلة القبلة. يعني إذا إنسان دخل إلى بلد لم يجد فيها مسجدا قديما مر عليه 400 سنة وأكثر، أما إذا إنسان منا دخل إلى بلد وجد فيها مسجد قديم وفيه محراب، وهذا المسجد القديم مر عليه 400 سنة، 300 سنة، 500 سنة، ومر عليه علماء حزاق من أهل الفهم ووافقوا على هذه القبلة، عندئذ ما في داعي نحن نجتهد، لا نفتح البوصلة ولا نطلع بالشمس، منشوف المحراب ومنصلي. ليش؟ لأنه مسجد قديم مر عليه 300 400 500 سنة، ومر عليه علماء حزاق وافقوا على قبلته، ما في داعي نحن نجتهد. أما إذا دخلنا إلى بلد المساجد فيها جديدة مثلا، فمن تعلم أدلة القبلة، المتعلم له حكم، اللي ما بيعرف له حكم، اللي يتعلم أدلة القبلة، كيف أنا بدي أجتهد، كيف أنا بدي مارس وطبق هذه الأدلة لأعرف كيف بدي صلي إلى أي جهة. اللي يتعلم الأدلة ما بيقلد غيره، لا يقلد غيره، ما بيقول لغيره كيف القبلة، لا، أنا بجتهد وبصلي إلى هذه الجهة بعد اجتهادي أنه تعلمت. أما اللي ما بيعرف الأدلة أو اللي عرف منها شيء لكن عجز عن تطبيقه وبده يصلي، منقول له ما تسأل حدا، لا، منقول له سأل إنسان ثقة خبير بأمور القبلة وبدلك عليها وصلي. فإذا اللي يتعلم أدلة القبلة بده يجتهد. من جملة هذه الأدلة وأقواها القطب الشمالي، نجم القبلة، هذا عطول في جهة الشمال، ما بينتقل للشرق ولا للغرب ولا للجنوب، بيبقى بالشمال لكن بيطلع شوي وبينزل، بيطلع شوي وبينزل، دائما في جهة الشمال. وين ما رحنا بأي بقعة من الأرض هو علامة على الشمال، على جهة الشمال. طب نحن دخلنا إلى سيدني، دخلنا إلى سيدني، كيف بدنا نعرف اتجاه القبلة في سيدني؟ أولا بدنا نعرف نحن وين موقعنا من مكة، وين موقعنا من مكة المكرمة. مين بيعرف نحن وين موقعنا من مكة المكرمة؟ نحن قاعدين بشرق جنوب مكة المكرمة. نحن وين قاعدين؟ بشرق جنوب مكة المكرمة. وكل واحد تعلم العلم بيعرف أن العلماء اتفقوا الذي هو في شمال الكعبة أين قبلته؟ الجنوب. واللي هو في غرب الكعبة أين قبلته؟ الشرق. الكعبة في وسط الأرض، الكعبة وين مكانها؟ في وسط الأرض. فاللي هو إلى جهة شمال الكعبة وين بتوجه؟ للجنوب. واللي هو بشرق الكعبة وين بتوجه؟ للغرب. واللي هو في غرب الكعبة وين بتوجه؟ للشرق. واللي هو بشمال الكعبة وين بتوجه؟ للجنوب. لبنان بجنوب الكعبة ولا بشمال الكعبة ولا بغرب الكعبة ولا بشرق الكعبة؟ مين بيعرف؟ لبنان بشمال الكعبة، فوين بتوجه لبنان؟ إلى جهة الجنوب، القبلة إلى جهة الجنوب. نحن في سيدني بشرق جنوب مكة،

0: كيف بنتوجه؟ بنتوجه شمال غرب. كيف بنتوجه؟ شمال غرب. فاذا انا هلا بدي اعرف، عرفت انه انا بتوجه للشمال الغربي، يعني شمال الى الغرب، بنزل نزول للغرب، يعني بالاحرى وين الغرب بميل شوي قليلا. طب انا كيف بدي اعرف الغرب؟ وكيف بدي اعرف الشمال؟ وكيف بدي اعرف الجنوب؟ وكيف بدي اعرف الشرق؟ في كتير أدلة فينا نتعلمها وفينا نستخدمها، منها نجم القبلة، نجم القبلة القطب الشمالي. إذا اطلعنا عليه وشفناه هيدا بيعطينا الشمال الحقيقي. شو بيعطينا؟ الشمال الحقيقي. فعرفنا وين الشمال، عرفنا الأربع جهات. إذا عرفنا جهة عرفنا الأربعة، لأنه بين كل جهة وجهة متساوي الأضلاع. فعرفنا كيف القبلة، عرفنا الغرب من ميل قليلا على جهة ايدنا اليمين ومنصلي. تبعنا كيف؟ وين ما رحنا، وين ما رحنا نجم القبلة هو أقوى الأدلة. لكن في بعض البلاد ما منشوفه، في بعض البلاد ما منشوفه بسبب الأرض منخفضة، بسبب انخفاض الأرض، لأن الأرض منا مستوية مثل هذه الطاولة. بدك تنتبهوا شوي، الأرض منا مستوية مثل هذه الطاولة أو مثل هذه الأرض السجادة. الأرض شكلها بيشبه شكل الكرة، هي كما قال العلماء بيضاوية، تشبه الكرة لكن على شكل بيضة. طب إذا واحد قال طب ما أنا سمعت القرآن، في القرآن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، منقول له القرآن باللغة الفصيحة مش باللغة العامية. نحن بالعامية إذا قلنا مسطحة، إذا نحن قلنا بالعامية مسطحة شو بنفهم منها؟ مستوية مثل الطاولة. بس بالعربي مسطحة ليس معناتها مستوية مثل الطاولة، مسطحة معناه الله جعلها صالحة للعيش. وإلى الأرض كيف سطحت، يعني ننظر إليها كيف جعلها الله صالحة للعيش. انتبهنا؟ فنجم القبلة هو أقوى الأدلة اللي بدلنا عليه في سبع نجوم. سبع نجوم بنات نعش الكبرى وبنات نعش الصغرى. هالسبع نجوم بشكل سين مقلوبة، بشكل سين مقلوبة، بتكتبوا السين هيك هن بالعكس مثل المعلى يعني مقلوبة. هذه السبع نجوم بتدور حول النجم القبلة، نجم القطب الشمالي، يعني بتدور حوله، هذه بتتنقل. أما النجم القبلة بيبقى بجهة الشمال وبيتحرك شوي. اللي بدلنا عن نجم القبلة هن هالسبع نجوم، آخر نجمتين إذا وصلناهن بيطلع معنا النجم القبلة. إذا كنا بلبنان، بمصر، بسوريا، إذا كنا بتونس، بالمغرب العربي، كل هذا يشاهد هناك، أفريقيا، بمكة، بالمدينة، أرض الحجاز، كلها فينا نشوف نجم القبلة. بأمريكا فينا نشوف نجم القبلة القطب الشمالي، لا رؤية واضحة جدا. لكن بأمريكا منشوفه عالي كتير، بلبنان ما منشوفه عالي كتير. أما في سيدني الأرض منخفضة، ما عم نشوفه هون، هون ما منشوفه، هون ما منشوفه، مع أنه هو موجود، لكن نحن هون ما شفناه بسبب نحن منخفضين، بسبب نحن منخفضين. فإذا إذا ما شفنا نجم القبلة نستخدم دليل تاني لمعرفة أدلة القبلة. فكل إنسان بيتعلم هذه الأدلة هو بيستفيد. لو كنتوا أنتوا بالسفر بالطائرة أو بالبر أو بالبحر، أو دخلتوا إلى بلد جديد وبدكم تصلوا، كيف بدكم تصلوا؟ أي إنسان بيقولنا هيك القبلة بنصلي؟ لا، ياما بالمطارات، ياما بالأوتيلات، ياما بالأماكن العامة حاطين اتجاه القبلة بالسهم، ولكن هو غير هيك، هو غير هيك بالحقيقة. حتى في بعض المصليات وبعض المساجد تبنى حديثا اتجاه القبلة معاكس. من 10 سنين وزيادة قليلا إلى اليوم المساجد اللي عم تنبنى حديثا في أمريكا الشمالية عم يطلع اتجاه القبلة فيها العكس تماما للاتجاه الصحيح، العكس تماما، يعني القبلة هيك كانوا بيصلوا هيك، العكس تماما. هذه مصليات تبنى حديثا في أمريكا. فما منقول يلا مصلى بناه فلان وفي الشيخ فلان منصلي مثل ما هو بده، لا، عم يصلوا إلى عكس القبلة. القبلة في أمريكا الشمالية إلى الجنوب، هن عم يصلوا إلى الشمال. هذا ما بيصح. اسمها أمريكا الشمالية ليش؟ لأن هي بشمال الأرض، وقلنا اللي هو بالشمال وين بتوجه؟ للجنوب. هني ما عم يتوجهوا للجنوب، عم يتوجهوا لوين؟ لجهة الشمال، يعني عكس القبلة تماما. أما لو رحنا على المساجد القديمة بأمريكا أو فتنا على المقابر القديمة في أمريكا، منشوف أنه موجهين الموتى نحو الجنوب الشرقي إلى جهة القبلة يعني، ومع ذلك شايفين هالشي بعينهم. حرفوا أكثر من 1000 مصلى ووجهوا إلى جهة الشمال إلى عكس القبلة تماما. فالإنسان منا بده يتعلم كيف أنا أجتهد وأيمت أنا أجتهد. إذا فتنا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منجتهد شيء؟ ما بدنا نجتهد. على المحراب بنصلي، لا نفتح لا بوصلة ولا نطلع لا شمس ولا نطلع على النجم. إذا دخلنا إلى الكعبة، شايفين الكعبة بعيوننا، بدنا نجتهد بعد؟ فإذا لما الإنسان بيتعلم علم الدين وبيتعلم أدلة القبلة بيعرف أيمت بيستعملها أيمت ما بيستعملها. فتنا على مسجد قديم في الداغستان، أظن صاروا شو 1300 سنة مبني قديم من أيام الأمويين. وين؟ بالداغستان. سمعين بالداغستان؟ هدي حد الشيشان. الداغستان فتحت أيام سيدنا عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، وهي حد الشيشان. فتنا على مسجد لأنه قديم أكثر من 1300 سنة صاروا مبني. ما في شرط نستعمل البوصلة، نكتفي بالمحراب الموجود. حتى لو كان طلع البوصلة غير المحراب، نعتمد على المحراب لأنه هذا مسجد قديم مر عليه علماء حزاق، واللي بناه هن أهل العلم والمعرفة. فإذا نجم القبلة يتحرك لكن حركته بطيئة، غير من النجوم كذلك يتحركون، بعضها حركته أسرع من بعض. في حوالي 7 نجوم تقريبا هذه كل ليلة، إذا منوقف إلى جهة الغرب منشوفهم، منرجع الصبح منشوفهم جهة الشرق، هو حركتهم سريعة. فإذا نعتقد أن النجوم تتحرك، والنجوم أجسام خلقها الله سبحانه وتعالى، وبعض الأجسام التي خلقها الله ساكنة لا تتحرك منذ أن خلقها الله، ما بتتحرك مثل السماوات. السماوات ساكنة لا تتحرك، العرش ساكن لا يتحرك منذ أن خلقه الله تعالى. فإذا هذا جسم العرش، والنجوم أجسام. السماء جسم والنجوم أجسام، كذلك بعض الأجسام التي خلقها الله تعالى مرة تتحرك ومرة تسكن. الإنسان مرة بيتحرك ومرة يسكن، البهائم مرة بتحرك مرة تسكن، والجن كذلك، والملائكة كذلك، والأظلة كذلك. الظل، ظل الإنسان إذا وقف على ضوء الكهرباء أو على ضوء الشمس بيطلع له ظل، مرة بيتحرك مرة بيسكن. فإذا شو منقول؟ الحركة والسكون من صفات مين؟ الحركة والسكون من صفات الأجسام. الحركة والسكون من صفات الأجسام، يعني لما نقول الحركة والسكون من صفات الأجسام يعني ملازمة للجسم. الجسم لا يخلو، إما متحرك وإما ساكن، أو متحرك تارة وساكن تارة، ما في إلا هيك. ما في جسم لا متحرك ولا ساكن، ما في منا هذه. طب أنا، فإذا من صفات الأجسام الحركة والسكون. من الذي خلق الأجسام؟ هو الله تعالى، وهو الذي خلق الحركة والسكون، فلا يتصف بالحركة ولا بالسكون. الله لا يوصف بأنه متحرك تارة ولا بأنه ساكن تارة، ولا بأنه متحرك دائما ولا بأنه ساكن دائما، لأنه ليس كمثله شيء. هذا من أصول الدين، وهذا أهم شيء في الإسلام. يعتقد الإنسان أن الله منزه عن الجسم وصفات الجسم. بيقول سيدنا الرفاعي نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين. نحن من صفاتنا التغير، نحن نتغير ونتطور. كان الواحد منا صغير وكبر، تغير ولا ما تغير؟ تغير. حتى أفكاره تتغير، حتى نوايا تتغير. كم مرة عزمنا ونوينا أن نفعل كذا ثم غيرنا رأينا؟ كم مرة قلنا لأولادنا إياك أن تفعل كذا، وإذا بتعمل هيك بتعمل معك كذا وكذا، رجع حلمسلنا وطرها معنا وطرها قلبنا، غيرنا رأينا، صح ولا؟ نحن متغير، أما الله لا يتغير. الله مشيئته نافذة في جميع مراداته، لا يتغير، إنما يغير في أحوال المخلوقات. هذا الدليل يلي أعطاه سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه. قومه كفار يعبدون غير الله، أعطاهم دليلا عقليا. نحن مطلوب نحفظ هالأدلة ونفهمها ونعرف معنى كلام الأنبياء عليهم السلام ومدى قوة وفطانة الأنبياء عليهم السلام. عندهم ذكاء شديد شديد، عندهم فطانة. أعطاهم إبراهيم الخليل عليه السلام دليلا عقليا على أن الشمس لا تصلح أن تكون إلها، وأن القمر لا يصلح أن يكون إلها، وأن الكوكب لا يصلح أن يكون إلها. أعطاهم دليل عقلي، هني ما بيؤمنوا بالأنبياء ولا بالرسل ولا بيؤمنوا بالله رب العالمين، فأعطاهم دليل عقلي، العقل يقبله ويصدقه، بدل ببرهان واضح أن الشمس ليست بإله، والنجم ليس بإله، والقمر ليس بإله. لكن هني ما فهموا عليه. الدليل هو أن الشمس تتغير، والذي يتغير يحتاج إلى من يغيره، والذي يحتاج إلى غيره يكون عاجزا لا يكون إلها. القمر يتغير، والذي يتغير يكون حادثا، والنجم يتغير، والذي يتغير يكون حادثا. لكن هني ما فهموا عليه كيف أعطاهم بسياق الكلام. لما نظر إلى النجم قال هذا ربي، وهذا في اللغة العربية اسمه استفهام إنكاري. شو اسمه؟ استفهام إنكاري. هذا ربي معناته هذا ليس ربي. هذا شو بنسميه بالعربي؟ استفهام إنكاري. أشار إلى النجم هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني انتبهوا، تزعمون أن هذا ربي، هذا بغيب لا يصلح أن يكون إلها. لما طلع القمر هذا ربي، يعني هذا ليس ربي. لما أفل قال لا أحب الآفلين. لما طلعت الشمس كذلك قال نفس الشيء. أعطاهم برهان أنه كل ما يتغير لا يكون إلها. فأنتوا عم تشوفوها للشمس بتشرق وبتغيب، والقمر بغيب، والنجم بيظهر أحيانا وأحيانا لا يظهر لكم، معناته أنه عم يتغير. والتغير علامة الحدوث، أقوى علامة الحدوث التغير، أقوى شيء بدل على أنه هالإنسان أو هالجرم أو هالحجم أو هذا الشيء مخلوق التغير. لكن هني ما فهموا عليه. فإذا ما معنى قول إبراهيم هذا ربي؟ أي هذا ربي كما تزعمون؟ أحيانا الواحد بيقول للتاني أنت ضربته لفلان أو أنت قتلته لفلان، بقول أنا ضربته؟ أنا سرقته؟ هذا يثبت أم ينكر؟ ينكر. فلما قال لهم هذا ربي ليس إثباتا، مش معناته أنه هو كان يعبد الكواكب، إنما يستنكر عليهم أن هذا لا يصلح أن يكون إلها. الله قال عن إبراهيم الخليل عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قرآن احفظوها الآية وما كان من المشركين، ما كان مشرك يعني ما عبد غير الله، من هو صغير ما عبد إلا الله سبحانه وتعالى. آية أخرى، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قبل أن يقول لهم هذا ربي عن الكوكب والشمس والقمر، الله تعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني جعله الله على الرشد أي على الإيمان والهداية قبل أن يقول لهم عن الكوكب هذا ربي أو عن الشمس هذا ربي. مفهوم؟ هذا التفسير الصحيح. إذا سمعت أو قرأت غير هيك من بعض المنحرفين ممن نسبوا الشرك إلى إبراهيم الخليل فانبذوا كلامهم، كلامهم لا يوافق الشرع. يوجد شخص اسمه سيد قطب، ليس عالما ولا درس العلم عند أهل العلم، إنما رجل صحفي ويطاوعه قلمه، قلم سيال صحفي لأنه مصري. هذا الرجل عنده كتاب سماه في ظلال القرآن، يتهم فيه سيدنا إبراهيم الخليل بالشرك، بيقول عن إبراهيم عليه السلام كان على الشرك، عبد النجم مرة ثم خاب ظنه فعبد القمر تارة أخرى، ثم خاب ظنه فعبد الشمس تارة أخرى فظن أن الشمس إلهه ولا شك، ثم خاب ظنه مرة أخرى ثم بعد ذلك هداه الله للإيمان. هذا كلام سيد قطب وهذا يخالف الدين. ما في حدا من الأنبياء يقع في الكفر، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، معصومون من الكفر قبل النبوة وبعد النبوة. لو كان في حدا من الأنبياء بيعبد كوكبا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو وثنا قبل النبوة ثم جاءه الوحي يقول له مر قومك بعبادة الله وحذرهم من عبادة غير الله، فلو هو قام هذا النبي وقال للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اتركوا الأوثان، شو كان قالوا له؟ كان قالوا له الناس ما أنت مبارح كنت عم تعبد معنا الأصنام، هلا عم تنهان عنا؟ من مبارح كنت أنت عم تعبد معنا الشمس، هلا عم تنهان عنا؟ لذلك الله عصم الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها. فإذا التغير علامة الحدوث، التغير علامة الحدوث. الله لا يتصف بالتغير، الله لا يتصف بالتغير سبحانه وتعالى. قال الرفاعي رضي الله عنه وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك. الشيخ أحمد الرفاعي يقول طهروا عقائدكم، أبعدوا عن عقيدتكم، جنبوا عقائدكم أن تعتقدوا أن الاستواء الوارد في القرآن في حق الله هو بمعنى الجلوس والاستقرار، وهذا كفر. إذا قرأنا الآية الكريمة ثم استوى على العرش، ليس معنى استقر وجلس وقعد وحاز العرش، إنما معنى استوى أي قهر. ما معنى استوى؟ استوى على العرش أي قهر العرش، قهر العرش، هي معنى ثم استوى على العرش. وهون ثم في هذه الآية ليس للترتيب إنما للإخبار، يعني وقد استوى على العرش أي الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هو كذلك قهر العرش الكريم المجيد، وهو مكان لم يعص الله فيه قط. فإذا إذا قرأنا الآية ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ قهر العرش. عم يقول الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى استقر، هذا كفر. إياكم أن تقولوا عن معنى أو تعتقدوا عن معنى استوى قعد، هذا كفر. إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى جلس، هذا كفر. ولو قال قائل هو قعد لا كقعودنا، جلس ما بنعرف كيف، كل هذا كفر وضلال. حتى لو قال قائل أنا ما بقوله قاعد على العرش ملزق فيه، أنا بقول قاعد فوق العرش بهوية معلق بهوى العرش، هذا كفر وضلال. ثم استوى على العرش أي قهر العرش، ومعنى قهر أي ثبت العرش وحفظه في ذلك المكان المرتفع، يعني لولا أن الله ثبته فوق فوق الجنة، هو لولا أن الله ثبته لهوى، يعني لوقع ولخرب السماوات والأرض، لأنه هو أكبر من السماوات والأرض، لحطم السماوات والأراضين، كبير كتير العرش. فإذا ما معنى قهر العرش؟ معناه الله ثبته وحفظه، يعني هو تحت سيطرة الله، واضح؟ إذا كان أكبر المخلوقات مقهور لله، فما بالنا باللي هو أصغر من العرش، من باب أولى مقهور لله سبحانه وتعالى. فعم يقول الشيخ الرفاعي رضي الله عنه إياكم أن تعتقدوا أن معنى استوى في حق الله جلس أو قعد أو استقر أو حاز العرش، كل هذا كفر، تعالى الله عن ذلك. الشيخ أحمد الرفاعي عم يعلم هالتعاليم لأنها حقة، فما بيجوز واحد يقول لا يا شيخ عم تعلمنا هالتعاليم، هل عم تخوض فيها، شو بدنا بهالكلام هذا اللي عم تذكره أنت؟ لا، هذا الكلام الذي عم يذكره الشيخ أحمد الرفاعي هو من الكلام المهم من جواهر علم العقيدة الإسلامية، ينبغي أن نفهمه وأن نعلمه للناس. قال رضي الله عنه وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان، إياكم ثم إياكم أن تعتقدوا أن الله في جهة من الجهات. الجهات قديش عددها؟ ستة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه اسمها الجهات الست، الله خالق الجهات الست. قبل الجهات الست كان الله موجودا ولا جهة، كان الله موجودا ولا جهة، وبعد أن خلق الجهات الست لا يتغير عما كان، لا زال كما كان موجودا بلا جهة، جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وشمال وأمام وخلف، هذه جهات مخلوقة الله خلقها. فلذلك قال علماء المسلمين لا يجوز على الله أن يكون في جهة من الجهات، ما بيجوز واحد يقول الله في جهة فوق أو في جهة تحت أو في جهة اليمين أو في جهة الشمال أو في جهة أمام أو في جهة خلف، هذا كفر. ولا بيجوز واحد يقول هو بيدور على كل الجهات، هذا كذلك كفر. يلي بيعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجول على كل الجهات ومنبس في كل الجهات، كذلك هذا كافر ما عرف الله رب العالمين. فإذن اعتقاد المسلم أن الله منزه عن الجهة، الجهة شيء مخلوق خلقه الله، الجهة شيء مخلوق خلقه الله تعالى، الله لا يحتاج إلى خلقه، الله لا يحتاج إلى خلقه. فإذن عم يقول الشيخ الرفاعي إياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان. طب إذا حدا سألنا سؤال وقال لماذا نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء، شو منقول له؟ إذن نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله ساكن السماء، بل لأن السماء قبلة الدعاء، لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات ومسكن الملائكة، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، الكعبة قبلة الصلاة، لما نتوجه إلى الكعبة؟ لأنها قبلة الصلاة ليس لأن الله فيها. فإذن الله منزه عن جميع الجهات، منزع عن أن يكون في جهة واحدة، ومنزع عن أن يكون في كل الجهات، ومنزه عن أن يكون في مكان أو في جميع الأماكن. بيقول علماء الدين، ومن حوالي شهر جبنا لكم كتاب للدرس وفرجينا لكم الكتاب، أحد العلماء صاروا 400 سنة تقريبا ميت، 1082 للهجرة مات، اسمه محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، عنده كتاب اسمه مختصر الإفادات، فرجيناكم عليه صفحة 490، بيقول مثل ما غيروا من العلماء، بيقول من قال إن الله في مكان واحد أو في كل مكان بذاته فهو كافر. اللي بيعتقد أن الله له مكان واحد أو هو في كل مكان بذاته، شو يعني بذاته؟ يعني منتشر منبس مثل الهواء، فحكمه أنه كافر وليس بمسلم. هذا ما عرف الله، شبه الله بالمخلوقات. فاللي بيعتقد الله له مكان أو الله له جهة هذا كافر، ولو قال أنا يا شيخ ما حدا علمني، هيك ربيت، هيك أنا كنت أفتكر، منقول له ما لك عذر، تشهد حتى تصل على الإسلام، تدارك نفسك. ما منقول له خليك على ما أنت عليه، يلا أنت جاهل، لا، منقول له تدارك نفسك، أنقذ نفسك وتشهد ودخل في الإسلام فورا. قال الشيخ أحمد الرفاعي وإياكم والقول باليد والعين بالجارحة. بدكم تركزوا على هالمواضيع لأنها مهمة، منها مواضيع الخطأ فيها هين، الخطأ فيها يزلق إلى النار، فواحد بده ينتبه. عم يقول إياكم والقول باليد والعين بالجارحة، يعني إذا سمعتوا أو قرأتوا بالقرآن الكريم يد الله فوق أيديهم والسماء بنيناها بأيد تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، إذا سمعنا أو قرأنا هذه الآيات ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أن الله له يد عضو، ليس المعنى أن الله له يد جسم. فاللي بيقول إنه الله له يد جارحة، شو معنى جارحة؟ جزء. شو معنى جارحة؟ جزء. فاللي بيقول الله له يد جزء، سواء قال عنا كبيرة ولا قال عنا صغيرة، سواء قال عنا أنا ما بعرف شكله ولا بعرف تخطيطه، الحكم لا يختلف بأنه كافر مشبه، شبه الله بالمخلوقات. طيب كلمة اليد في اللغة العربية كم معنى إلى؟ إلى أكثر من 14 معنى، ذكرنا بالدروس الماضية هالكلام وقلنا لكم اليد لها أكثر من 14 معنى، العين لها أكثر من 14 معنى، استوى لها 15 معنى، ما حافظينهم؟ ذكرناهم. الوجه له أكثر من 5 معاني، هيك اللغة العربية واسعة. ما بنقال بالعربي وجه النهار، ما بنقال وجه النهار، بلا، معناتها النهار له وجه جارح مثل الإنسان ومثل الحيوان. ما بنقال في الشرع وجه المسألة كذا وكذا، تبهنا؟ فإذا بدنا ننتبه أنه العربية واسعة. بالعربي اليد تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى العهد، ولها معاني أخرى. العين تأتي بمعنى الحفظ، تأتي بمعنى الجاسوس، بيقولوا أرسل الملك عيونه، يعني طلعوا العيون لبرا ومشاهن، ولا أرسل جواسيسه. يقال العين بمعنى الماء النابع، ما بتقولوا عن المي النابع هذا عين المي. يقال عين بمعنى الذهب، لها معاني كثيرة. الوجه يأتي بمعنى القبلة، يأتي بمعنى الطاعة، يأتي بمعنى الملك، له عدة معاني الوجه في اللغة العرب. فإذا إذا قرأنا يد الله فوق أيديهم معناته عهد الله، ليس معناته الله له يد عضو، له يد جزء، له يد جسم، له يد جارحة، حاشا وكلا. إذا قرأنا تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام، الله قال تجري بأعيننا، ما معنى تجري بأعيننا؟ أي بحفظنا ورعايتنا، بحفظنا ورعايتنا. واضح؟ مش معناته والعياذ بالله الله له عين جارحة كبيرة وسفينة نوح فاتت فيها وتجري فيها. تجري بأعيننا أي بحفظنا. واضح؟ فإذا عم يقول الشيخ الرفاعي لو قرأت هالآيات، يد الله، عين الله، إياكم أن تعتقدوا معناته أنه الله له عين عضو، له عين جزء، له إيد جزء، له إيد جارحة، هذا كفر. لو واحد قال هو له إيد عضو، له إيد جارحة، بس بالحقيقة ما بنعرف كيف إيده، شو حكمه؟ هذا حكم التكفير. لو سمعنا عم يقول يد الله لا كأيدينا، منقول له إذا أنت بتعتقد أنه الله منه جسم ما بنعترض عليك، لأنه كلمة يد الله صفة لله. كيف بتقول قدرة الله، علم الله، مشيئة الله؟ واضح؟ أما إذا بتعتقد أنه الله له عضو أو الله جسم، لو قلت لك أيدينا ما بينفعك. واحد كان عم يحاضر محاضرة فقال له نحن نقول له يد لا كأيدينا، تخاطيط يده تختلف عن تخاطيط يدنا، يعني على زعمه شكل إيد ربنا تختلف عن شكل إيدنا نحن، هذا كفر وضلال. كذلك العين في حق الله ليس بمعنى الجارحة، بمعنى الصفة. كيف بتقول قدرة الله، علم الله، مشيئة الله؟ كذلك عين الله أي صفة لله سبحانه وتعالى، ليس معناها العضو، ليس معناها الحدقة، ليس معناها الجارحة. طب هنا على معنى الصفة لله سبحانه وتعالى. كذلك وجه الله ليس معناه الجارحة، الجزء المركب على الإنسان والملائكة والبهائم والجن، إنما وجه الله صفة لله سبحانه وتعالى. تأتي بمعنى ملك الله بالضم الميم، تأتي بمعنى طاعة الله، تأتي بمعنى قبلة الله، لها عدة معاني لكن لا تحمل على معنى الجارحة والجسم. هذا كلام السادة الأولياء عباد الله الصالحون. وإياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذكر فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. يعني إذا سمعنا يد الله فوق أيديهم، كمان سمعنا ليس كمثله شيء، فعرفنا أنه ليس معنى يد الله العضو. تجري بأعيننا، سمعنا الآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، فهمنا أنه ليس معناتها الأولى أنه الله له حدقة. واضح؟ هذا معنى كلام الشيخ الرفاعي. وذكرنا أن لا نأخذ بظواهر المتشابهات، نحو مكتوبة على اللوح. قولوا قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. عننهي هذا الدرس بذكر هذا الحديث حتى نعرف المراد المقصود منه. بيقول الشيخ الرفاعي إياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال. إياكم تقولوا أنه الله سبحانه وتعالى نزوله نقلة. شو يعني نقلة؟ إفراغ مكان إملاء آخر. إياكم أن تقولوا نزوله سبحانه وتعالى بالحركة. من اعتقد هذا في الله فهو كافر. فإذا سمعنا الآية الكريمة وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك ليس معنى وجاء ربك أن الله تحرك، الإمام أحمد بن حنبل من علماء السلف قال وجاءت قدرته. شو قال؟ وجاءت قدرته. كلنا شو قال؟ وجاءت قدرته. هذا بالعربية اسمه مجاز حذف. شو بنسميه؟ مجاز حذف. بنقول باللغة العربية دخل الملك البلاد فاتحا، الجيش بأمر الملك دخل البلاد فاتحا. لأنه الجيش بأمر الملك دخل، منقول دخل الملك. هو وينه؟ بعده بالقصر. وجاء ربك، ظهر من آثار قدرة الله الشيء العجيب. ليس معناه الله يتحرك، هذا لغة عربية. تبهنا؟ احفظوا الآية واحفظوا سؤال الإمام أحمد في معناها، واسمعوا هذا الحديث. إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، إلى آخر الحديث. اسمعوا الحديث لحتى نذكر رواياته للحديث. الحديث معناته في ثلث الليل الأخير، في ثلث الليل الأخير، إذا قسمنا الليل ثلاثة ثلاثة، ثلث الأخير بالمساوي لكل أرض، لأنه إذا اليوم عنا بالنهار هلا بعده بلبنان بالليل، إذا عنا هلا الصبح بكندا عندهم بالليل هلا مثلا، في كل أرض فيها آخر الليل قسم من الملائكة ينزل من فوق السماء الأولى، ينزلون إلى السماء الأولى، تنزل الملائكة إلى السماء الأولى بتنادي يقول ربكم. شو بتقول الملائكة؟ يقول ربكم هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فأغفر له. الملائكة بتنادي وتبلغ عن الله، مش الله بيتحرك كما تقول المشبهة المجسمة انه الله على العرش قاعد وبالليل بينزل بيدخل بالسماء بصير بينادي يلا يا عبادة دعوني حتى استجب لكم، هذا كفر. مين اللي بينزل من فوق السماء الاولى الى السماء الاولى؟ الملائكة بتنزل بامر الله وبتنادي مبلغة عن الله سبحانه وتعالى. هذا معنى امر مناديا فينادي، يعني الله يأمر الملائكة ان تنادي، لان الدعاء في ذلك الوقت مستجاب. فإذا إنسان دعاء وافق ذلك الوقت دعاؤه يكون دعاؤه مستجابا، يكون دعاؤه مستجابا. في روايتين للحديث هذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل، انتبهوا، إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. شوف علياء ضم. إن الله ينزل كل ليلة، شو يعني ينزل؟ يأمر ملكا أن ينزل، واضح؟ ها رواية تانية. رواية ثالثة إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذه رواية ثالثة صحيحة ما عليها ضمة. إن الله ينزل، وفي رواية ينزل ربنا كل ليلة. هالروايات تفسر بعضها البعض أم تتناقض؟ شو الجواب؟ تفسر بعضها البعض. حديث الرسول لا يتناقض، حديث الرسول لا يتناقض. هو الرسول بيّن مراده لما قال إن الله ينزل، قال بروايتين إن الله ينزل. لما قال ينزل ربنا، هو الرسول قال إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. طب شو معنى ينزل ربنا؟ تنزل الملائكة بأمر ربنا. شو معنى ينزل ربنا؟ تنزل الملائكة بأمر ربنا. منسميه مجاز حذف. كيف قلنا وجاء ربك أي وجاءت قدرته؟ ينزل ربنا أي تنزل الملائكة بأمر ربنا. مين فسر هالتفسير؟ رسول الله. مين فسر هالتفسير؟ رسول الله. إذا سمعت أو قرأت ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. ليس معناته أنه الله بيتحرك من فوق لتحت وبيطلع من تحت لفوق، معناه الله يأمر الملائكة أن تنزل، فتنزل الملائكة بأمر الله فيبلغون عن الله، يقولون يقول ربكم من يدعوني أستجيب له، من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطيه. الملائكة تبلغ هذا عن الله سبحانه وتعالى. تبعنا كيف؟ لأنه النزول بالحركة والنقلة مستحيل على الله، هذا في حق المخلوق يكون. المخلوق بيتحرك، المخلوق ينتقل من مكان إلى آخر، المخلوق يفرغ فراغا ويملأ آخر، أما الله ليس كذلك. واضح؟ هذا معنى كلام الرفاعي: إياكم والقول بالنزول بالإتيان والانتقال. إياكم إذا سمعتوا ينزل ربنا تفتكروا أنه الله بيتحرك بينتقل، وإياكم ترجموها للغة الإنجليزية على ظاهرها، ممنوع. شو من ترجم؟ تفسيره. إذا واحد قرأ في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، بالعربي واضح معناتها تنزل الملائكة بأمر الله. ما فينا نترجم بالإنجليزي الله descend، هذا كفر. شو منترجم؟ التفسير، الملائكة تنزل، نترجم عن نزول الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، واضح؟ فإذا ما معنى ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ أي تنزل الملائكة بأمر ربنا. أما هول اللي بيقولوا أنه الله على العرش قاعد وبالليل بينزل للسماء الأولى، كيف منرد عليهم؟ منقول لهم أول شيء أنتوا نسبتم إلى الله التغير، عم يتغير من حال إلى حال، وهذا كفر. نسبتم إلى الله الانتقال من مكان إلى مكان، وهذا كفر. نسبتم إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتصاغر، لأنه أنت بتعرف ونحن بنعرف العرش أكبر المخلوقات. شو بيكون السماء قدام العرش؟ مثل نقطة قدام البحر. يعني على عزامكم كان بالليل رب العالمين بأول الليل كان جسمه كبير كبير كبير كبير مثل القطن المنفوش، وبالليل لما دخل للسماء صغير حتى فات فيها. هذا كلام يقبله عاقل؟ هذا كفر. الكفر الآخر كذلك، جعل الله عز وجل ما عنده عمل إلا يطلع وينزل يطلع وينزل حتى يوافق كل الليالي بالأرض. لأن إذا كان عنا اليوم بالليل بسدني، ببعض الأماكن عندهم بالنهار، ببعض الأماكن عندهم أول الليل، فثلث الليل الأخير ما بيوافق كل الأرض، بيوافق قسم. فعلى زعم ما بقى عنده عمل إلا طالع نازل حتى يوافق ثلث الليل بكل أرض. هذا شيء يقبله العاقل؟ إنما الحديث معناه الملائكة تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الصحيح مهم ذكره مع تفسيره، وذكر أن الرسول هو الذي فسره، هو اللي بيّن الرسول مراده من هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. أما المشبهة اللي بشبه الله بالمخلوقات بيعلم الناس الله على العرش قاعد وبالليل بيدخل للسماء، مثل واحد هون بليفربول في شهر رمضان بعد ما خلصوا صلاة قيام رمضان عم يوجه الناس الحاضرين فعلمهم الكفر، قال لهم قوموا بالليل صلوا، ليه انتوا عم تناموا بالليل؟ الله بينزل كرمالكم وبقول لكم ادعوني حتى استجيب لكم، انتوا قاعدين نايمين. ايه قوموا. هذا حصل من شخص بيدعي انه هو شيخ ومدرس وعم يعلم الكفر والضلال. فاذا احنا ما بينا للناس معنى الحديث النبوي الشريف على الوجه الذي بينه رسول الله، بيكون سهل على هؤلاء المشبهة يفترسوا الناس بأفكارهم المنحرفة. الله يعيننا على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان، وين ما كنتم عم تسمعونا، في أستراليا أو في خارج أستراليا، ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جواهر أزهري، حيث نبحر معا في بحور العلم والنور، نستقي من معين الأزهر الشريف ما ينير القلوب والعقول، ونستخرج من كنوزه الجواهر الفكرية والروحية التي نحتاجها في واقعنا المعاصر. ضيفنا اليوم أحد علماء الأزهر الأجلاء، ممن جمعوا بين العلم والتواضع، وبين الأصالة والتجديد، وبين فقه النص وحقيقة الواقع. وفي ظل ما نشهده من تحديات فكرية وسلوكية في مجتمعنا، نحتاج أن نعود إلى الثوابت ونفهم الدين كما أراده الله تبارك وتعالى وكما أمرنا به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يسعدنا أن نستضيف اليوم في استوديو إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري، لنتحدث معكم بموضوع كثير مهم ويشغل كثير من الناس هذه الأيام. موضوعنا اليوم هو حسن الخلق. فمرحبا فيك فضيلة الشيخ، ونبدأ معكم هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم،
0: بارك الله فيك. موضوع حسن الخلق كتير مهم، وكتير اليوم يعني يشغل كثير من الناس، يمكن لعله أكثر الناس الذي يشغلهم هذا الأمر فضيلة الدكتور هم الأهالي.
1: نعم،
0: يعني كما يعني لمن الأهل بينظر على حاله كيف تربى في الأيام الماضية قبل أن يأتي إلى هذه البلاد أو في هذه البلاد، وكيف أن أولاده وأبناءه على غير ما هو يعني نشأ وترعرع. فموضوع حسن الخلق إذا تكلمنا فيه، يعني أظن أنه مثل ما حكينا قبل ما نطلع على الهواء أنه نحتاج إلى أيام وأيام كثيرة، لا سيما إذا يعني تكلمنا عن الشواهد وعن بعض التجارب التي حصلت مع أبناء الجالية هنا في أستراليا وغيرها.
1: نعم،
0: فتفضل فضيلة الشيخ.
1: الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الذنب ويمنح، كل من لاذ به أنجح وكل من اتقاه يربح، تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح، رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح، وعلى علي الذي حارب من كان في الدين يقدح. أما بعد، فإني أوصي نفسي وأوصي السادة المتابعين والمستمعين بتقوى الله العزيز الغفار، والسير على نهج النبي المختار، والثبات على شرعه إلى الممات، والعمل بعمل الأبرار. لو أردنا أن نتكلم عن حسن الخلق، فلقد بلغ نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه في حسن خلقه المقام الأوفى، واجتمعت به الفضائل وخير السجايا والشمائل، صلى الله عليه وسلم، حتى مدحه الله تعالى في محكم التنزيل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكان ولد صغير، يعني لم يكن كبيرا في السن بل كان صغيرا. وبالعادة الواحد يعني الواحد لما يجيب ولد صغير يكون معاه، مش بس يجيب ابنه في البيت مثلا أو بنته كذا، يكون صغير في السن، الواحد مننا بتلاقيه ما تعملش دي، واعمل دي وروح وتعالى واسكت وما تطلعش وما تنزلش وما تعملش وما إلى ذلك. ولكن انظر إلى سيدنا أنس، كان صغيرا ومع أمه، وأمه كانت امرأة ذكية فطنة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، جاءت بسيدنا أنس وقالت له: يا رسول الله، خويديمك أنس، يعني تصغير خادم، قالت له: خويديمك أنس، يعني اجعله معك في خدمتك يا رسول الله. وقد نال السعادة والهنا بذلك، نال السعادة والفرح والهنا بخدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. بل انظر سيدنا أنس يقول: لقد خدمني النبي أكثر مما خدمته.
0: سبحان الله. سبحان
1: صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسله أحيانا يرسله إلى أمر ما، فيذهب سيدنا أنس فيجد الغلمان يلعبون في الطريق، فيقف ينظر إليهم، فيتأخر على النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج النبي يبحث عنه فيجده واقفا، فيقول: فما أحس إلا ببرودة كف النبي. مش أنه يضرب كف، لا، أنه هكذا يداعبه.
0: هنيئا له.
1: فيقول له: ماذا صنعت؟ ماذا عملت فيما أمرتك به، فيما طلبته منك؟ طب احنا لو واحد مننا حصل مع الأمر ده، مع ابنه، مع شاب، مع صاحبه، مع كذا، وهنا احنا بنتكلم عن كبير في السن وصغير في السن، يعني زي بيقولوا لغة التفاهم ليست سهلة. ومع ذلك انظر كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على مدى قوة تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على صبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولحضرتك الواحد مننا النهاردة لما بيكون ابنه صغير ولا كذا، وأحيانا يقعد يعيط شوية، يبكي كذا، فأحيانا الواحد يحصل له ضجر، يحصل له أنه أنا زهقت، أنا تعبت، أنا كذا. طب كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا أنس وعلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ صبر كثيرا. فسيدنا أنس يقول: فكان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فما أحس إلا ببرودة كف النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مثلا إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلته في أمر فلم يحصل أو ما عمله، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولهن؟ اتركوه، لو قدر شيء لكان.
0: سبحان الله.
1: لو قدر شيء لكان، يعني لو كان مقدرا أن يحصل هذا الأمر لحصل، قدر الله ما شاء فعل. هذا أيضا يعلمنا مدى التسليم، يعلمنا كيف أن الواحد منا يكون مسلما لله تبارك وتعالى في كل أحواله، في كل أوقاته، في كل أفعاله، مسلما لله. لكن النهاردة بالله إنه مثلا أغلبنا اليوم مثلا كان عايز يعمل حاجة ما حصلتش، فتلاقيه أرفان ومداي وزعلان، وأنا لو كنت عملت كده كنت مش عارفة، ولو كنت سرعت شوية كنت، ولو ما تأخرتش وخدت القرار بسرعة، ولو وتفتح له عمل الشيطان. حصل الحمد لله، لم يحصل قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان. هكذا الإنسان يريح نفسه، يريح قلبه. بل وللأسف البعض يعني يظن أن هذا انه انت، بعض الناس يقول لك انت هتتدروش فيها، انت مش هتخط، ما بتخططش الحاجه، انت مش عارف كذا. لا، هذا لا ينافي ذاك. نعم، الانسان ياخذ بالاسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي ان يكون في قلبه، ان يكون عنده التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، الذي قدره الله، ما من حركة ولا سكون إلا بإذن الله تكون.
0: كأنه بعض الناس مولانا بهيك حالات لما بصير معهم شغلات مثل هيك، إنه ما بيعود يستوعب أو ما بيعود يفكر مظبوط أو فكره يشتغل صحيح، فينسى أن هذا ما قدره الله وهذا ما شاءه الله لك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
1: نعم. هو شيخ، لأنه بسبب تعلق القلب بهذا الأمر.
0: أيوة.
1: سواء كان دنيويا يكون قلبه معلق بهذا الشيء من شدة تعلقه بهذا الشيء. أحيانا يعني كأن يعني أحيانا بعض الناس يقول لك، وهذا من الغرائب التي تحصل من بعض الناس، يقول لك ادعي لي ادعي لي إن كان فيها خير لي ربنا يسرها لي، وما كانش فيها خير ادعي لي ربنا يخلي لي فيها خير أو يجعل لي فيها خير. هذا كالذي استخار الله في زواج امرأة فقيل له اعمل الاستخارة، فدعا الله قال اللهم إن كان لي فيها خير فيسرها لي، وإن لم يكن لي فيها خير فاجعل لي فيها الخير ويسرها لي.
0: سبحان الله.
1: الواحد منا لا يدري، الواحد منا لا يعرف أين الخير لك. أحيانا الواحد منا يظن أن سعادته وأن فرحه وأن نجاته في حصوله على هذا الشيء، وقد يكون هذا الشيء مهلك له وهو لا يدري. كم وكم من أناس يعني تطوق أنفسهم إلى الذرية.
0: ذكرتني بقصة هذاك الأمير والوزير.
1: نعم.
0: لما كان يقول لعله خير.
1: لعله خير. نعم.
0: لعله صحيح. خير.
1: نعم. كان كل شيء يقول لعله خير. لعله خير. لعله خير. إلى أن وضعه في السجن.
0: نعم.
1: فقال له الآن، قال لعله خير.
0: نعم.
1: فحصل ما حصل من البلاء الذي نزل وكذا. فما نجا إلا هو.
0: سبحان الله.
1: لعله خير. هكذا الواحد دائما يعني يسلم أمره لله تبارك وتعالى.
0: حتى اليوم يعني بالمجتمع الأسترالي كمان مولانا في شغلة، إنه اليوم عند بعض من الناس يعني أو جزء من الناس بيقول لك خلص let it go يعني إنه خلص عديها، إنه خلص مشيها، خلص يعني حصل اللي حصل.
1: على قول بعضهم طنش تعش تنتعش. فهذا سيدنا أنس رضي الله عنه.
0: بس هذا هون ما بيرجع ل يعني سببه إلى شدة التسليم لله تبارك
1: أكيد
0: وتعالى.
1: أكيد بلا شك إنسان إذا سلم لله تعالى في كل أحواله هو الرابح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال إن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
0: نعم.
1: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
0: نعم.
1: ففي السراء شاكر وفي الضراء صابر.
0: نعم.
1: إذا كان بهذه الطريقة يعني حقيقة يحصل من الراحة في القلب. لذلك بتشوف بعض الناس مثلا تنزل عليه المصائب كالسيل، دايما مصائب على دماغه وكذا، وتلاقيه يعني
0: مثل ما شفنا بأهل غزة يعني كانت يعني تدمر يعني بيوتهم وتقتل يعني أفراد عائلاتهم ويعني عائلات محيت من السجل المدني، ومع ذلك كانت في بداية الأمر يعني لما الإعلام يتكلمون معهم الحمد لله.
1: نعم.
0: الحمد لله. حتى سمعنا في الأخبار أنه كثير من الناس من غير المسلمين أرادوا أن يعرفوا ما سبب
1: هذه السعادة،
0: هذه الكلمة وهذا الهدوء.
1: نعم.
0: يعني أمام عينيك حصل لك ما حصل من البلاء، ومع ذلك وأنت تبتسم تقول الحمد لله.
1: سبحان الله. حتى شوف يعني تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده، ولده الصغير.
0: نعم.
1: إبراهيم لما مات، فانظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليدلك أنه كمان بعض الأفعال بعض الناس، وهذا لشدة جهل الناس، يظنون أن هذا منافل للصبر. هو غير كذلك. مثلا لما بيموت لك، مثلا مات الواحد منا يعني إنسان عزيز عليه، ابنه أمه أبوه أخوه صاحبه كذا، فأحيانا العين تدمع. فبعض الصحابة لما دخل على النبي فوجد الدموع تنهمر من عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فقال له تبكي يا رسول الله؟ فقال له إنها رحمة.
0: سبحان الله.
1: إنها رحمة. وانظر إلى شدة التسليم. قاله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، أي على الفراق، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، الله يفعل بنا ما يشاء. فالواحد منا
0: هون مولانا بس بين قوسين انه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت دموعه يعني بعض الناس قد يأخذونها مأخذ سلبي على بعض الرجال لما يعني يتأثروا ويبكوا.
1: لا بالعكس, يعني بعض الناس لك ايه
0: انه بقول لك انت رجال
1: انت راجل انت الرجاله ما بتعيطش.
0: ايوه
1: لا المصري. نعم لا ليس هكذا, بل سيد الرجال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بل جعل الدمعة التي تنزل من العين خشية لله مخافة من الله سببا بتحريم صاحبها على النار.
0: سبحان
1: فقال
0: الله.
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: عينان وسلم. لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله.
0: الله.
1: بعض العلماء قالوا هذا ولو حصل مرة واحدة من المسلم في حياته.
0: وهذا شامل المرأة والرجل.
1: نعم أكيد نعم. قال عينان يعني عينان. الرجل أو المرأة.
0: يعني معناته كلام هدول اللي عم بيحكوا هذا الكلام كلام
1: أكيد غير صحيح. غير صحيح. كمان حتى أحيانا مش بس في البكاء. أحيانا لما شوك بتلعب ولد صغير ولا كذا لك انشف شوية أنت مش عارف كذا أو كذا. فلدرجة أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه واحد من الأعراب دخل على النبي الأقرع ابن حابس لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يقبل الحسن والحسين ويلاعبهما فقال له أتقبلون صبيانكم؟ أنه بطريقة يعني فانظر النبي ماذا قال له عليه الصلاة والسلام,
0: عليه الصلاة والسلام.
1: قال له ماذا أملك يعني ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك.
0: والنبي خير من يقتدى به
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى
1: نعم
0: الله عليه وسلم.
1: ف يعني قاله انا ماذا اصنع لك ماذا املك لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك. يعني هذه هذا الفعل يدل على الرحمه, الرحمه بالصغير والرحمه بالكبير والرحمه بالمصاب وكذا وكذا. هذا هذه من الرحمه التي وضعها الله في قلوب عباده من الشفقه على خلق الله. لذلك ورد وهذا كله يدل على حسن الخلق والتواضع أيضا. ورد قصة يعني يذكرها أهل العلم حصلت مع سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا سيدنا أحمد الرفاعي الكبير هذا من أكابر أولياء الله. قال العلماء كان
0: هذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام جدي,
1: جدي نعم حسيني نعم. هذا سيدنا أحمد مدفون بالعراق في أم عبيدة. يعني يقولون كان آية في التواضع, علامة في التواضع. يقول يعني طرقت كل الطرق الموصلة إلى الله, باب الذكر باب الدعاء باب الصدقة باب كذا باب كذا باب قيام الليل. قال فوجدتها ملأة قال إلا بابا واحدا باب الذل والتواضع والانكسار والشفقة على خلق الله.
0: سبحان الله.
1: قال وجدته فارغا فدخلت منه. يعني قليل من يتصفون بهذه الصفة وهذا الطريق من الطرق الموصلة إلى الولاية.
0: فإذا نصيحتك للي عم بيسمعوك أنه بالتواضع.
1: نعم باب الرحمة والتواضع والشفقة والانكسار لخلق الله وخفض الجناح للمؤمنين. هذا يعني أمر يغفل عنه كثير من الناس.
0: وهذا كله
1: ولو نظرنا هذا مربوط بحسن الخلق لأنه من معاني حسن الخلق أن تكف أذاك عن الناس وأن تكف
0: وإن لم تكن متصف بهذه الصفات فيصعب عليك الآن.
1: نعم فيكف أذاه عن الناس ويتحمل أذى الناس ويرد الحسنة بالحسنة ويرد السيئة بالحسنة.
0: الله
1: هذا كله يحتاج إلى
0: بس ده فين يا شيخنا اليوم
1: يعني بنذكر بعض لعله إن شاء الله. والواحد يقول أنا ده بعيد
0: لا
1: عني
0: تخلو الأرض لا تخلو الأرض.
1: هو كمان الشيطان قد يدخل إلى الإنسان يقول له يا عم أنت فين ودول فين أنت يعني فين أنت التواضع عندك ولا فين مش عارف كذا
0: بصعب له إياها
1: كذا
0: خلاص
1: مش هتقدر توصل للمقام ده ومش هتقدر توصل للمرحلة دي. أو مثلا الشيطان يوسوس له فيقول له أو مثلا زي ما كثير من الناس يقول لك لو رأوا إنسانا طيبا متسامح يعفو يقول لك يا عم سيبك منه ده درويش ده مشهورة كتير يقول لك سيبك منه ده درويش أو ده علنياته أو ده مش عارف كذا.
0: بس إن اليوم استعمالوا لهذه العبارات شيخنا كأنه درويش وعلنياته ليست على معنى المدح إنما
1: على معنى الذم. نعم يذمونه أو بعضهم بيقول لك درويش على معنى إنه ده سيبك منه ده أيوة. عقله راح أو مش عارف كذا
0: مش عارف حاله وين
1: لا لا بالعكس بالعكس هذه الصفة هذه الصفات الطيبة حسن الخلق التواضع الذل الانكسار خفض الجناح للمؤمنين مقابلة الحسنة بالحسنة والسيئة بالحسنة هذه كلها صفات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القائد فيها عليه الصلاة
0: صلى
1: والسلام
0: الله عليه وسلم.
1: كانت دائما ملازمة له لا تترك لذلك الآية الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. استعمل حرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء صار يعني بيقولوا ايه صار هذه الاخلاق حسن الخلق صار ملازما له حتى كانه استعلى عليه صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله
1: معناه
0: وسلم.
1: لا يفارقه لذلك قصة سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه سيدنا احمد مرة كان في قرية بيقولوا كان آية في التواضع يعني آية يعني علامة في التواضع كان معروفا بهذا الأمر مرة دخل إلى قرية مكان له فيه أتباع ومريدين وكذا فأمرين حصلوا معه لما دخل إلى أهل قرية ووجد يعني حيوان وجد كلبا أصيب بالجرب أجرب وأهل القرية نبذوه وطردوه بعيدا وإذا اقترب منهم يعني يطردوه فالسيد أحمد لما رأى هذا رق قلبه
0: على الكلب
1: على هذا الكلب على هذا الحيوان رق قلبه الدين هذا بيطلع بيقول لك او كذا ومش عارف ايه وكذا ها ها ها يعني هذا
0: ما يسمى بالرفق بالحيوان هذا من عادات المسلمين هذا
1: بالعكس نعم. كان يوجد مكان اصلا لعلاج هذه الحيوانات
0: حلو.
1: في
0: نعم.
1: يعني كان وقف الكذا وقف الكذا كان من ضمن الاوقاف مكان
0: للمستشفى المعالجة يعني مثل ما يسمى اليوم بالمستشفى البيطري
1: أيوة هذا كان قديما موجود عند المسلمين ليس أمر جديدا أو جاءوا به ونحو ذلك إنما هذا مما يدل على الرحمة والشفقة ونحو ذلك
0: وقصة
1: على
0: تلك المرأة التي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أنها كانت باغية دخلت الجنة في قطة أطعمتها يمكن أو شربتها
1: سقط كلبا نعم فسنذكرها ولكن هذا أولا فسيدنا أحمد الرفاعي لما نظر إلى هذا الكلب أخذه إلى مكان وعمل له كوخ بيت صغير وضعه فيه وصار يأتي له يعني بشيء من العلاجات والمرهم زي المسة ونحو ذلك وصار يتتبعه يجي مسافة ويأتي إليه في مكانه يطبب هذا الكلب هذا الحيوان الذي لا يعقل يطببه ويأتي له بالطعام حتى استعاد عافيته واستعاد صحته بعد ذلك أطلقه ومرة دخل إلى قرية كان له فيها أتباع فكانت هناك بنت صغيرة ابتلاها الله عز وجل كان ظهرها محدودي يعني محني وحصل عندها شيء في رأسها فسقط شعرها وكانت لا تستطيع القيام على قدميها لا تقف يعني أصابها الشلل يعني زوروا حالتها حالة
0: يعني ما تسمى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة
1: نعم قعيدة وكذا
0: أو قبل بعض يستعمل عبارة disabled
1: عند ذلك لما رأت السيد أحمد وعرفت أنه سيأتي إلى هذه القرية فنادته وقالت له يا شيخي ويا شيخ أمي فوقف لها السيد أحمد وقف لها يعني
0: مش أنه وين يعني الشيخ أحمد الرفاعي يعني القطب الغوث إنه
1: السيد أحمد أحيانا كان لما يمشي معه الآلاف يعني تشوف المواكب
0: نعم.
1: وكذا كان لما يمشي أحيانا يمشي معه
0: مهيب.
1: الآلاف فيعني انظر إلى لما سمعها رآها توقف لها جاء إليها فقالت له يا شيخي ويا شيخ أمي انظر يعني
0: انظر إلى حالي
1: وكذا ادعو الله لي فقال قالوا فدمعت عينه، رق قلبه، كان رقيق القلب، رق قلبه ودمعت عينه، ثم قالوا مسح لها على ظهرها فاستقام.
0: الله أكبر، ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: هذه كرامة من الله، كرامة. أكرمه الله بها. قالوا مسح لها على ظهرها ووضع شيئا على رأسها ومسح عليه ودعا الله عز وجل لها. قالوا فاستقام ظهرها وقامت على قدميها ونبت الشعر في رأسها.
0: سبحان الله، هذا ببركة يعني شيخ أحد.
1: قد واحد يقول لك مثلا واحد يقول لك ومش عارف كذا. سيدنا عيسى عليه السلام أليس كان يبرئ الأكمه
0: سيدنا
1: والأبرص؟
0: عيسى المسيح عليه السلام. نعم.
1: أليس كان يبرئ الأكمه والأبرص؟
0: نعم.
1: هات لي هذا نبي. وعم يقول ما كان معجزة لنبي يصح أن يكون كرامة لولي إلا ما كان من خصائص النبوة. يعني لو معجزة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أو النبي من الأنبياء،
0: نعم،
1: فيجوز لهذه المعجزة، قد يجريها الله عز وجل على يد ولي من الأولياء الصالحين الطيبين المسلمين الصادقين، الله يؤيده بهذه الكرامة اللي هو أمر خارق للعادة.
0: ما لم تكن
1: خاصة بالنبي من خصائص النبوة. نعم. يعني مثلا إذا كانت شيء خاصة من خصائص النبي، نعم، عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجري على يد هذا الولي.
0: نعم.
1: وبالأصل الكرامة التي تحصل للولي هي بالأساس معجزة للنبي. إزاي؟ يعني بيقولوا إنه هذا الولي الذي أجرى الله على يديه هذه الكرامة،
0: يعني اللي هو الأمر خارق للعالم،
1: نعم، لولا اتباعه الكامل
0: لهذا
1: النبي ما حصل له هذا الإكرام.
0: صح.
1: فهو تأييد لنبيه قبل أن يكون تأييدا له، ودليل على صدق النبي الذي اتبعه،
0: ودليل على صدق اتباعه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فقالوا والكرامة التي حصلت للولي هي تأييد، هي تأييد لهذا النبي، تأييد لهذا النبي الذي اتبعه، ودليل على صدقه وأنه صادق فيما جاء به وبلغه. نعم. عن الله تعالى، كما أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد النبي تصديقا للدعوة.
0: نعم.
1: مصدقا لدعواه. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس رضي الله عنه، قال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. أجمل، أحسن الناس وأجمل الناس في الخلق، في الهيئة، في الصورة، وفي الخلق. كان أجمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهنا لو لاحظنا شيء، لما سئلت السيدة عائشة عن خلق النبي، بالعادة قد الإنسان يتجمل مع الناس في الخارج، إنه قدام الناس ما شاء الله المتواضع الكريم، الضحوك،
0: برات البيت شيء وجوه داخل البيت شيء تاني،
1: لكن في البيت بالعادة يظهر الإنسان يعني أكثر وأكثر. يعني مهما تصنع في الخارج ففي بيته يكون على راحته أكثر. لا يستطيع أن يبقى على تصنعه لو كان متصنع.
0: لذلك بمحل من المحلات بيقولوا البيوت أسرار.
1: نعم. فدائم، فإذا الزوجة يعني لما تثني، أو الزوج لما يعني كل منهما يثني على أخلاق صاحبه، فمعناه هذا الإنسان حقيقة،
0: نعم،
1: هذا صاحب خلق طيب، صاحب خلق حسن، هذا الإنسان متواضع، هذا الإنسان كذا. ليه؟ عشان كذا،
0: لا سيما إذا أثنى أو أثنت عليه.
1: نعم.
0: في صحيح. غيابه،
1: نعم، صحيح،
0: ليس في حضرته.
1: نعم صحيح. فده بيكون بيقولوا هذا القول بيكون أثبت وأقوى. ليه؟ لأنه بالعادة على حسب ما يحصل من الناس كل منهم يهضم حق الآخر. هذا بالعادة يحصل كثيرا. إذا سئلت المرأة عن زوجها
0: تقول ما رأيت منك خيرا.
1: هذا يحصل من بعضهم. وكذلك الرجل أحيانا لك أنا ده تعباني وعملاني ومسوياني وكذا وكذا وكذا وكذا. لكن السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن. فهنا اختصر كلاما،
0: نعم،
1: كثيرا
0: كبير،
1: يعني،
0: نعم،
1: يعني معناه كل خصلة خير أمر الله بها في القرآن فهي من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، هي من خلقه عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، أو من أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن الكريم وليفهمه. وقالت رضي الله تعالى عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، أي لم يكن النطق بالكلام البذيء من طبعه ولا اكتسبه فيما بعد على كبر. قالت لم يكن فاحشا، يعني بعض الناس أحيانا لك ده هو بطبيعة لسانه زفر أو لسانه طويل أو أو أو. فقالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، يعني هذا ليس من طبعه، ما لم ينشأ على هذا عليه الصلاة والسلام، على قول الكلام البذيء.
0: كيف ليكون هذا من طبعه وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن؟
1: صلى الله عليه وسلم. قالت مش بس لم يعني لم يكن فاحشا، قالت ولا متفحشا، ولم يكتسب هذا الأمر بعد ذلك. إنه أحيانا بيكون الولد طالع منشأ كويس، بس لما يصاحب الأشرار ولما يصاحب أصحاب الطباع والأخلاق السيئة ترى
0: تتغير أخلاقه،
1: تتدنى أخلاقه ويتغير لسانه ويتغير نطقه إلى الكلام البذيء، يكتسب هذه الأشياء. علشان كي يقولوا الأخلاق مكتسبة، الأخلاق مكتسبة. ما يجيش الواحد يقول لي بعض مثلك أنا لا بص أنا طبعي كده لا بصبر ولا ولا بعرف أتعامل مع الناس ولا. طيب إذا تستطيع أن تكتسبه
0: كأنه
1: درب نفسك على الأخلاق الحسنة، درب نفسك على الشيء الذي ينقصك.
0: بس أنا بظن شيخنا أنه هذا اللي بيعتبر أو بيذكر هذا الكلام he's trying to find an excuse for himself، يعني كأنه عم بيفتش، عم بيحاول يفتش على شماعة
1: أيوة يعلق عليها
0: وهو لأنه هذا بطبع ما حدا يعني لا ضربه على إيده صحيح. أنه يحكي كذا أو يفعل كذا، ولا حدا أجبره على أنه يقول هذه الكلمة أو تلك الكلمة.
1: لذلك سبحان الله بنشوف بعض الناس ممن يدربون أخلاق ممن يدربون أنفسهم على الأخلاق الحسنة، بتلاقيه مثلا اتضايق وعصب، وده بنشوفه كتير خاصة مع أهل الفضل، حين قد يحصل له أمر فتلاقي وشه تغير
0: كبت بنفسه
1: خلاص وكاد أن ينتقم لنفسه، فتلاقيه راح عامل إزاي، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: هون أستذكر أنه ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أوصني،
1: قال له لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب.
0: سيدنا عمر يروى عنه أنه لما كان يغضب كان يفتل شاربيه، صحيح هيك مثل ما كنت أنا سمعت هذا،
1: كان يعني بعضهم يقول
0: يعني أنه يعني هؤلاء
1: أن يشغل نفسه بشيء
0: أيوة
1: آخر،
0: هؤلاء الأشخاص الذين
1: أو بعض الناس يقول لك أنا لما بغضب ما أعرفش أنا إيه اللي بيحصل مني، أنا بص أنا كويس، أنا كويس مع الناس وتعاملي كويس معك، بس لو غضبت ما
0: هذا عليه أن يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: ما شوفش مش عارف قدامي ولا كذا، ده عم زي بقولك إيه بص أنا كويس بس إذا امتحنتني أنا بسقط أنا مذاكر بس إذا امتحنت أنا بسقط. طيب ما هو الواحد إزاي هيدرب نفسه على عدم الغضب لما بتحصل مواقف يغضب فيها؟ فهنا ينظر إلى فعله، يراقب نفسه ويحاسب نفسه، طيب أنا اتصرفت في الموقف ده، طب ازاي تصرفت؟ طب انا اتكلمت كلام جارح، كلام قاسي، كلام لا يليق، لا مطلوب انتبه اكثر، مطلوب لا اتكلم بمثل هذا، مطلوب انه كذا، مطلوب انه كذا. لما الانسان ينظر الى مثل هذه الامور والى مثل
0: يراجع
1: هذه
0: نفسه
1: ويراجع نفسه اولا باول، حتى لو وقع حتى لو وقع في الشيء، يعني حتى لو الواحد وقع في الخطأ، وقع في المعصية، هذا يبادر
0: بالتوبة مفتوح
1: الله. نعم، لكن ما يعني الشيطان أحيانا يريد أن يغلق على الإنسان، أو مش أحيانا دائما الشيطان يريد أن يغلق على الإنسان أبواب الخير. فمثلا هو يقع في المعصية يتوب ثم يقع ثم يقع، فالشيطان يأتي إليه يقول له أنت مش هينفع لك توبة، أنت كل شوية تعملها مش عارف ايه. انت مش هيتقبل منك, انت كل شوية تقول انا هتوب ومش هرجع لده تاني وخلاص, وبعدين بترجع تقع فيه مرة تانية. انت بتلعب, انت كذا, انت لن يقبل منك وهكذا. العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا الواحد مننا لما مثلا بيجيب الجلابية بتاعته او القميص او البنطلون الثياب وبيغسلها وبيظبطها وبيكويها وبيلبسها ويطلع مشوار او بيقعد مثلا, حصل حاجة, وقع شاي وخرج
0: اتوسخت.
1: فبعد ما بتتوسخ بيعمل ايه فيها؟
0: بده يغسلها,
1: بيرجع يغسلها,
0: بده يغسلها ويغسلها,
1: ايوه
0: بده ينشرها
1: بيعملها.
0: وينطر عليها
1: ويرجع يطلع بيها تاني وترجع تعمل
0: يكويها
1: وبيرجع ترجع تاني بيلبسها وبيطلع وبترجع تتوسخ.
0: صح
1: بيرجع يعمل ايه؟ بيرجع يغسلها مرة تانية وتالتة ورابعة, واحيانا قد يقعد سنين يغسلها ويزبطها ويغسلها وتتوسخ ويغسل ويتوسخ ويغسل. طب قالوا هل يمل من تكرار غسل الثوب إذا اتسخ؟
0: لا يمل.
1: كذلك الإنسان لا يمل من التوبة وإن تكرر فعل الذنب منه.
0: حلو الكلام, هيدي نقطة كتير حلوة. يعني
1: قالوا لا تمل من التوبة وإن تكرر فعل الذنب منك.
0: يعني كأنك عم بتقول إنه إيش معنى تيابك بتتوسخ بتنظفها بترجع بتلبسها, بتتوسخ بترجع بتلبسها, أما بالنسبة لموضوع التوبة قد يأتيك الشيطان
1: ويغلق عليه
0: عليك الباب. نعم. إنما لا تفتح له المجال. إنما نعم.
1: هو ومش معنى كده إن الواحد إيه, لأنه أحيانا برضو كمان ما ناخدهاش بطريقة اللي هو التوبة الصادقة لها شروط.
0: نعم لا شك إنه أكيد مش أنه يرجع يعيد في الوقع
1: أنه بالبصر. لا يكون في لا. قلبه إن أنا هرجع
0: نعم تاني
1: وكذا. لا أزي لا تكون توبة صادقة. توبة الصادقة يحصل فيها الندم, يندم لأنه عصى الله مخافة من الله تبارك وتعالى. لا يكون حاله كحال كثير من الناس. تلاقي كثير من الناس إذا يعني ظهر أمره أو عرف مثلا أنه يفعل هذا الأمر, يفعل هذا الشيء, فتلاقي يندم يقول يا ريتني ما كنت عملته. ليه يا أخي اتفضحت بين الناس؟ أنا الناس عرفوا كانوا يبصوا لي أنه أنا شيخ أو أنا كذا أو أنا كذا, يا ريتني ما عملته.
0: فهذا الآخرة أهم من قبيحة الدنيا.
1: فهذا ندمه لأجل أي شيء؟
0: لأجل الدنيا,
1: لأجل أنه فضح بين الناس. لا ليس ندمه لأنه عصى الله. أنما الندم المقصود في الحديث الندم توبة. يعني معناه ركن عظيم من أركان التوبة أن يكون ندمه لأنه عصى الله تبارك وتعالى
0: وخوف من خوف الله, من الله تبارك وتعالى.
1: يقول في نفسه, يحصل عنده, يستشعر هذا الشيء في قلبه, يقول أنا لماذا عصيت الله؟ ليتني ما عصيت الله. الله عز وجل أكرمني وأنعم علي وأنا أعصيه. هكذا يكون ندمه, لا يكون لأنه فضح بين الناس أو لأنه كشف أمره فضاع عليه شيء من الهيبة والظهور بين الناس ونحو ذلك.
0: يعني قصدي أنه لأجل الآخرة.
1: نعم.
0: يعني يهون الأمر. أما إذا تنظر للدنيا وتفكر في الدنيا
1: هذا زائلة.
0: سبحان الله.
1: الندم, الإقلاع كمان حتى تكون التوبة صادقة, أن يقلع عن فعل الذنب. والشرط الثالث
0: يقلع يعني أن ينتهي عن الفعل,
1: يترك هذا الفعل. والشرط الثالث أن يعزم في نفسه, يحصل عنده العزم في قلبه أنه لا يعود إلى هذا الذنب,
0: أنه ينوي بقلبه أنه أنا خلص.
1: وفي أمر ثاني إذا كان إذا وقع في ذنب في معصية من المعاصي, إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق الله التي ينبغي أن يؤديها, مثل ماذا؟
0: مثلا الصلاة الصيام
1: ونحو ذلك. واحد وجبت عليه الزكاة, صار مقتدرا, وجبت عليه الزكاة في ماله أو في الشيء الذي وجبت عليه فيه ولم يخرجها. فهذا الإنسان عليه أن يسارع بإخراجها. ولا كان تبت ولكن ما أخرجها بعد.
0: أيوة.
1: هذه ليست التوبة, يعني كمان أن تبادر بإخراج ما عليك برد هذا الحق لأصحابه. كذلك أيضا واحد مثلا ما كانش بيصلي, فقال خلاص انا رب الحمد لله ربنا تاب علي وكذا
0: حبلش اصلي هلا
1: اصلي وخلاص
0: فما بالك بالماضي
1: اللي عدى لا خلاص بقى ربنا يسامحنا فيه لا انت مطالب به
0: هذا دين عليك
1: مكلف.
0: طيب ماذا عن حقوق الناس حقوق الاخرين
1: هم بين الان كمان فمثلا الصيام يقضيه ونحو ذلك.
0: نعم.
1: طيب
0: اذا الصلاة اذا كان عنده صلاة بده يقضيها
1: مش زي ما بقول
0: دفعها
1: مهمة جدا هذه المسألة لانه بعض الناس بقول لك ايه بعض الناس يقولون انه خلاص انت تبت الى الله ما تصليش خلاص ربنا يعفو بيعفو على اللي فات وربنا هيسامحك انت خلاص طالما
0: ما هو دين يعني
1: هو لك لا
0: ازاي بقى
1: طالما انت نيتك صادقة وكذا خلاص ربنا هيعفو عنك او بعض يقول له ايه روح بقى تنفل صلي نوافل كتير عشان تسقط من اللي عليك الامر ليس هكذا النافلة لا تسقط الفرض
0: صحيح
1: النافلة لا تسقط الفرض
0: انت عم بتصلي يعني هو الفرق بين النافلة وبين الفرض هو النية
1: هو الشيطان يريد ان يضحك عليه الشيطان يريد منه ان يحاسب على هذا الذنب
0: هو فاذا عنده الشيطان
1: فالشيطان بيلعب بيه
0: عنده شياطين الانس
1: وشياطين الانس الذين يفتون بغير علم والعياذ بالله تعالى
0: يعني معناته الواحد بده ينتبه
1: صحيح نعم فتقول لك ازاي ورد في الحديث اكملوا لعبدي صلاته من نافلته هذا في الاجر والثواب
0: في الاجر والثواب
1: لما
0: شرحنا
1: يعني ايه يعني مثلا واحد هو بيصلي كل واحد مننا تختلف درجة القبول عن الآخر هذا خاشع لله في كل صلاته هذا قد يؤديها ولم يخشع لله فيها قلبه ولو لحظة ونحو ذلك ثواب هذا ليس مثل ذاك فهنا الثواب يختلف فانظروا هل لعبدي من نافلة يعني الله عز وجل يوحي إلى الملائكة إن كانت له نوافل فأكملوا له الثواب أعطوه الثواب الأعظم الثواب أكبر من هذه النافلة مش معناه أنه النافلة لأنه هو صلى
0: النافلة لا تغني عنه
1: ليه قال أكمله لأنه هو لما صلى أسقطت عنه الفريضة بعدين الأمر الثاني الثواب فأكملوا يعني أي أكملوا له الثواب أيوة. من نافلة أعطوه الثواب على ذلك
0: يعني بالمحصلة للي عم بيسمعنا مش عم يفهمها أكثر
1: أما مثلا اللي هو عليه صلوات فرائض تركها بعض الناس مثلا يقول لك أنا ما كنتش بصلي أو بعض الناس يقول لك أنا بصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء الفجر ده ما كانش محسوب أو ما كنتش بصلي مثلا دايما كنت نايم أقوم الصبح بدري ألبس وأروح على الشغل وكذا أو بعض الناس يقول لك لا أنا بقوم الصبح أصلي بس أنا كان بيفوت مني الظهر على طول عشان بيكون في العمل وما بينتبهش وكذا فبيروح منه سواء كل الصلوات أو صلاة واحدة تركها لمدة طويلة أو بعض الصلوات ونحو ذلك لو نظرنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال عن الإنسان الذي يترك الصلاة بعذر ماذا قال قال من نام عن صلاة أو نسيها من نام والنوم لا مؤاخذة فيه رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ فلو واحد كان نايم وطلع منه مثلا الفجر أو دخل الظهر دخل وقت النام مثلا ودخل وقت الظهر وخرج وهو نايم هذا لا شيء عليه نائم فلما يقوم يصليها من نام عن صلاة أو نسيها أو قال أنا خلاص أصلي وانشغل وكذا ونسي أنه ما صلاش مثلا الظهر أو العصر نحو ذلك فقال فليصليها إذا ذكرها
0: أيوة.
1: لا كفارة لها إلا هذا. إلا أن يؤديها إلا أن يصليها فالعلماء قالوا إذا كان هذا في من ترك الصلاة بعذر فكيف بمن ترك الصلاة بغير عذر فهذا مطلوب الانتباه له اللي عليه قضاء صلوات طب واحد قال لك أنا علي 10 سنين بادر
0: نعم
1: لا تستثقل الأمر لك أنا بادر وسع وحاول حتى إذا فاجأك الموت بتكون أنت
0: عم تشتغل.
1: بدأت اشتغلت خلاص قضاء الله نافذ أما تكسل وتعمل أو أحيانا الشيطان مثلا بيجي يدخل للإنسان كذلك وللأسف لبعض المتعلمين بيكون عليه قضاء صلوات فيجي يدخل الشيطان يقول له بيكون مثلا هو يعرف إنه الإنسان إذا تنفل صلى نافلة وعليه قضاء صلوات فإنه لا يثاب على هذا على هذه النافلة فيقول لك أنا خلاص لا أصلي النافلة وبنفس الوقت لا يقضي الفرد.
0: لا حول ولا قوة.
1: هذا ضيع على نفسه خير عظيم.
0: يعني لا
1: ضيع على نفسه نعم. وهذا من أبواب الشيطان يدخل إليه.
0: نعم.
1: فالإنسان ينتبه، الإنسان بل عليه يقضي ويشتغل بقضاء ما عليه من الصلوات الفائتة، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. نعم. حتى ولو كانت صلاة واحدة تركها بغير عذر. كذلك أيضا الأمر الأخير بالنسبة لأمر التوبة، إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق العباد. ده بالنسبة إذا كان متعلق بحق من حقوق الله.
0: نعم.
1: بينا. أما إذا كان الأمر متعلقا بحق من حقوق العباد، يعني إيه؟ يعني مثلا ظلم غيره، أيوة، أكل مال غيره بغير وجه حق، أساء إلى فلان، فعل كذا فعل كذا، له مظالم على العباد ونحو ذلك، أو للعباد عليه مظالم، هذا الإنسان عليه أن يبادر بأن يرد الحقوق إلى أصحابها. يرد الحقوق إلى أصحابها. حتى بعض الناس يقول لك أحيانا يأكل ميراث إخواته أو البنات ونحو ذلك، زي ما بيحصل في كتير من البلاد، يقول لك لا نحن عندنا البنات ما بتتورث. لا، الأمر ليس هكذا. فيجي يأخذ مال غيره بغير وجه حق، فيقول لك أنا هروح حج وأرجع نظيف. نقول له الحج لا يسقط حقوق العباد.
0: أيوة.
1: لا يسقط حقوق العباد عليك. نعم. حقوق للعباد لابد وأن ترد الحقوق لأصحابها. ونختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال حتى يعلم الصحابة، فقال لهم أتدرون من المفلس من أمتي؟ فقالوا المفلس من الذي نرى له ولا درهم، معوش فلوس، معوش نقود. فقال المفلس من أمتي، ده المفلس الحقيقي.
0: نعم.
1: الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة من صلاة وصيام وكذا وعبادات، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، قال فيؤخذ من حسناته لاسترضاء المظلومين.
0: سبحان الله. الله تبارك وتعالى
1: يجعلنا
0: من الذين يتخلقون بأخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ بدنا نتشكرك كثير على وقتك.
1: الله فيكم. أحسن
0: حقيقة
1: الله عليكم.
0: يعني الكلام معك ممتع إن شاء الله تعالى، بيكون لنا معك لقاءات أخرى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: زيت زي

0: زيت الذرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الذرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: You will go to paradise. Without the correct belief, you will never be admitted into paradise. That's why we mentioned that this section about the creed is more important than any other section amongst the obligatory knowledge, because that pertains to knowing about Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, which is our topic for next week, inshallah. We'll explain about the meaning of the second testification of faith, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, and we'll talk about some of the matters that the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us about, like the torture of the grave, the enjoyment in the grave, and other matters that the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us about. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase our knowledge and benefit us with the knowledge we have acquired. Ameen. And Allah knows best. We say La ilaha illallah 3 times.
1: You have just listened to a lecture by Sheikh Ibrahim Shafi'i from the Muslim Community Radio 92.1 FM. Stay tuned.
2: Sponsoring 2 MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: A 2MFM sponsor.
5: تفضل يا جار اشرب شاي صب ودوقني.
6: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من اي نوعية؟
5: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
6: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
5: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspire Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
7: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
7: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

فقال لهم: من أراد أن تسكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أكرم الأكرمين. سيدنا عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: ما ترك الحق صاحبا لعمر، كان يقول هذا على معنى أني أكون مع الحق حيث كان ولو لم يبق لي صديق واحد، لأنه يريد رضا الله. الله تعالى: اطلبوا رضاه ولو غضب منكم الناس. العبرة برضا الله عز وجل. هكذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم دعا دعاء فاستجيب به. ما هو هذا الدعاء؟ كان هناك عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. وكان هذا الفضل لسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أما ذاك مات على الكفر، نسأل الله السلامة. سيدنا عمر الذي كان من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، والذي حمل 60 صحابيا من ضعفاء الصحابة وهاجر بهم وحده، حماهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن قريشا كانت تهاب عمر. ذهب إلى البيت الذي يجتمعون فيه صناديد قريش، ذهب سيدنا عمر وقال لهم هذه المقولة المشهورة: من أراد أن ييتم أطفاله أو تثكله أمه، يعني تبكي عليه أمه، أو ترمل امرأته، فليتبعني خلف هذا الوادي، فإني مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تجرأ واحد أن يتفوه بكلمة بوجه عمر، وأخذ معه الضعفاء من الصحابة وحماهم رضي الله عنه وأرضاه، وتوجه إلى المدينة المنورة. هذه الهجرة التي سبقها هجرتان إلى الحبشة، لما اشتد أذى الكفار على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالهجرة عليه الصلاة والسلام إلى أصحمة النجاشي، وكان ملك الحبشة، وكان عرف عنه الحلم والرحمة. ولما سمع الإسلام دخل في دين نبينا الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام، وقرئت عليه آيات من سورة مريم، فبكى ودافع عن الصحابة وآوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عنهم وهيأ لهم السكنى، وكان رحمه الله رجلا صالحا. آمن ولم يرى رسول الله ولم يلتق به عليه الصلاة والسلام، يقال فيه تابعي. ولما مات قال عليه الصلاة والسلام: مات أخوكم أصحمة وإنه رجل صالح. وصلى عليه النبي صلاة الغائب، وصلى الصحابة مقتدين برسول الله على هذا الرجل الذي صار يرى النور على قبره بعد وفاته ودفنه، فدل أنه كان من الأولياء رحمات الله عليه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة لهم مواقف عظيمة في الهجرة، لكن هو رضي الله عنه الذي روى الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه عن النبي سيدنا عمر، ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس وبين الأمة المحمدية: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة تحتاج إلى نوايا حتى تكون من الذين يثابون على فعل الخير، لا بد أن تنوي بفعلك طلب الثواب من الله عز وجل. والشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة الإسلام، الله يثبتنا عليه حتى الممات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجر تنفيذا لأوامر الله فله ما نوى، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ذهب لتجارة مثلا، أو امرأة ينكحها، ذهب ليتزوج امرأة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكل امرئ ما نوى، كل ميسر لما خلق له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تعرفون سبب هذا الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. مهاجر أم قيس، صحابية هاجرت إلى المدينة، رجل من الصحابة كان يحبها ويريد الزواج بها، هاجر لأجلها ولم ينوي لله، فله ما نوى. وقال النبي هذا الكلام: فعليكم بتحسين النوايا، فالله تعالى أمرنا أن تكون نياتنا موافقة لشرعه، وأعمالنا أن تكون موافقة لشرعه، ومنها كلامنا أن يكون موافقا لشرعه. فرضي الله عن الفاروق وعن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، الذين تعلمنا منهم الكثير الكثير، وثبتنا الله وإياكم على دينه، وجعلنا ممن ينصرون الحق أينما كان.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

البيت هو واحة المرأة وراحة الرجل. البيت هو المطبخ، الصالة، غرف النوم، الحديقة، الجراج. أفكار جديدة، تحضيرات بسيطة، تنبيهات حول مخاطر وحوادث منزلية، ابتكارات حديثة بمصاريف قليلة. ترقبوا برنامجكم نصائح منزلية

أعزائي المستمعين والمستمعات، أحييكم وألتقي بكم بحلقة جديدة من برنامج نصائح منزلية. حكينا في حلقات سابقة عن المطبخ وديكور ولون المطبخ وعن جهاز الميكروويف، واليوم راح نحكي عن الغلاية الكهربائية وكيفية تنظيفها والحفاظ عليها. بعد ذلك راح ننبه إلى بعض المخاطر اللي ممكن تصيب أطفالنا من الغلاية الكهربائية، فرافقوني في هذه الحلقة. معكم ميسون. الغلاية الكهربائية. قد تكون الغلاية الكهربائية واحدة من الأجهزة اللي نادر ما يخلى منها أي بيت بوقتنا هذا، ولكن هواية من عندنا ينزعجون بعد ما تبدي تتجمع فيها الترسبات على قاعدتها، وقد يحتارون بين أن ينظفوها أو يرموها ويشترون وحدة ثانية جديدة. خلوني قبل كل شيء أذكركم أنه الغلاية الكهربائية مخصصة لغلي الماء فقط، ولا يفضل أن تستخدم لعمل الشاي أو القهوة أو أي شراب آخر ساخن، وهذه الترسبات هي ناتجة عن أملاح موجودة داخل الماء اللي نستخدمه، بس نحتاج أن نزيله ونتخلص منها لما تتراكم. فهل تحتارين في البحث عن طريقة مناسبة لتنظيف الغلاية الكهربائية؟ هل جربتي طرق كثيرة في تنظيف الغلاية الكهربائية ولم تفلحي؟ لا تنزعجي، فإليك طريقة تنظيف الغلاية الكهربائية من الأملاح والترسبات بشكل آمن وصحي. خطوات تنظيف الغلاية. أولاً، ضعي مقدار كوب من الخل ونصف كوب من الماء في الغلاية. 2. أعصري نومي حامض اللي هو الليمون عدد 2 على الخل والماء. 3. شغلي الغلاية ثم اتركيها حتى تفصل. 4. اتركيها قليلاً ثم أعيدي تشغيلها مرة أخرى. 5. كرري تشغيلها مرة أخرى إذا كانت شديدة الاتساخ. 6. اتركي الماء والخل والليمون بها قليلاً لمدة ساعة أو ساعتين، ثم تخلصي منه وقومي بشطفها بماء عادي. وهنا وصلنا إلى فقرتنا المهمة، وهي كيفية المحافظة على أولادنا والوقاية من الخطر اللي قد يتعرضوا له ونحن منشغلين عنهم في التنظيف. ذكرنا عند تنظيف الغلاية أننا راح نترك الماء والخل والليمون فيها لمدة ساعة أو ساعتين، لذلك انتبهي حتى لا يظن الأطفال واللي هم بعمر المدرسة أيضا أنك قد أعددتي لهم نوع من أنواع الشراب الساخن فقد يشربوه، وذلك ننبههم أنهم ما يستخدمون هذا الماء. عند استعمال الغلاية لعمل الشاي عليك أن تتأكدي من عدم ترك حبل الكهرباء متدلي من سطح المكان اللي وضعت عليه الغلاية، حتى لا يجرها الطفل وتسقط عليه وينسكب عليه الماء الحار، كما أنه حتى وإن لم يكن بها ماء حار فقد تكون هناك أواني أخرى للطهي في نفس المكان مما يعرض الطفل وأي كان للخطر. ارفعي الأواني الزجاجية والفخار وأي آلة حادة كالسكاكين من الرفوف أو الأدراج القريبة من الأرض والتي يمكن للطفل أن يصلها بسهولة. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، لكم مني أطيب الأمنيات.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد

0: فحدث. صدق الله العظيم.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: You're tuned to Tuam FM. Many parents from multicultural backgrounds want to support their children at school, but the Australian education system can feel complex. Language, unfamiliar processes, and limited access to trusted guidance can make it harder to stay involved. That's why Tuam FM is producing a new 10-episode bilingual series, Learning Together. Each episode in Arabic and English brings you practical advice, conversations with educators, and real stories from parents navigating the school journey. Our trained bilingual presenters draw on teaching experience, youth work, and lived knowledge of the challenges faced by ethnic families. Our aim is to offer clear guidance to help parents build confidence and stay engaged in their children's learning.
3: Assalamu alaikum and welcome back to the program. Today we're discussing a topic that plays an important role in a child's learning and well-being: the relationship between parents and teachers. We're honoured to be joined by Mr. Shadi Al-Qasim, a respected sheikh and deputy principal who brings years of experience working closely with families, students and educators. In this interview, we'll explore how strong parent-teacher relationships can support children academically and emotionally, and how parents and teachers can work together to achieve the best outcomes for our children. Assalamu alaikum, Hashedi, and welcome to the program.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu feekum. Shukran kteer ala hadha at-tarhib al-kareem. Wa bitshakkarkum wa bitshakkar al-idha'at al-jaliyah al-islamiyya ala hay al-istidafa at-tayyiba. يعني حقيقة هذه الجهود الإعلامية الهادفة لها أثر كبير في توعية المجتمع وتعزيز القيم التربوية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وحقيقة يشرفني أن أكون معكم اليوم للحديث عن هذه المواضيع أو هذه الأمور المهمة. هذا موضوع مهم جدا يمس كل بيت وكل أسرة.
3: Barakallahu feek. We're very excited to have you join us this morning. To begin, from your experience, why are strong parent-teacher relationships so important for a child's development?
4: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. العلاقة بين الأهل والمعلمين ليست مجرد تواصل عابر، بل هي شراكة حقيقية في تربية الطفل. الطفل أو الطالب يقضي جزءاً كبيراً من يومه في المدرسة وجزءاً آخر في البيت، فإذا كانت الرسائل التربوية متوافقة بين الطرفين، الشيء اللي عم يتعلمه الولد بالمدرسة يوافق ما يتعلمه في بيته، ينشأ الطفل على وضوح واستقرار. أما إذا كان هناك تضارب أو ضعف في التواصل، يعني ما فيها العلاقة والتواصل بين المدرسة والأهل، هون الولد أو التلميذ أو الطفل يشعر بالحيرة ويستغل هذا التباعد بين المدرسة والأهل. الأولاد أذكياء جدا، لما بيشوف ما في تواصل بين أهله وبين المدرسة فهو في بعضهم بيستغلوا هذا الشيء. لذلك هاي العلاقة تسهم بشكل مباشر في بناء شخصية متوازنة، ليس فقط أكاديميا، يعني مش بس بما يتعلق بدروسه والأمور التعليمية الأكاديمية، بل حتى يؤثر عليه نفسيا وسلوكيا أخلاقيا أيضا.
3: So the connection between the school and the parents is really important, and if you don't have a strong connection, you're saying that the child takes advantage of this as well.
4: طبعاً طبعاً أكيد، لأنه مثل ما حكينا لما بيصير يعني الولد بيصير في عنده he get confused between شو عم يتعلم بالمدرسة وشو عم يسمع من أهله. بتكون المدرسة عم بتعلمه على مثلا على أخلاق أو مبادئ أو في أمثلة كتير، يعني إذا بنقعد فوت بأمثلة في أمثلة كتير تتعلق بهذا الموضوع. وأنا يعني مرأت بخبرتي بمواقف عدة حصلت معنا، يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال لما تيجي مثلا المدرسة بتكون عم تعلم الطالب على شيء مثلا لنقول له علاقة بالحلال والحرام، المدرسة عم بتقول له أنه هذا الفعل أنت كمسلم حرام عليك أنك أنت تعمله، أو هذا النوع من الأكل لا يجوز لك أن تأكله. فبيروح على البيت مثلا قد يلاقي شيء مخالف، قد يلاقي فيه تساهل ببعض الأمور، فالولد هون بصير في عنده حيرة أنه أنا مين بسمع؟ بسمع كلمة أهلي ولا بسمع كلمة المدرسة؟ فهذا أمر خطير جدا، فالولد ما حينشأ بسلوك سوي، بيكون في عنده مثل ما بيقولوا تخبط.
5: Has Shadi, over the years, how have you seen parent-teacher relationships and parent engagement change, both in your professional experience and compared to when you were a student yourself?
4: إذا بنطلع للماضي منلاقي إنه العلاقة كانت بين الأهل والمدرسة أو المعلم كانت تقوم بشكل أكبر على الاحترام التقليدي للمعلم، يعني كان التواصل محدود في اللقاءات الرسمية. أما اليوم إذا نطلع مع وجود وسائل التواصل والتطبيقات التعليمية اللي هلأ موجودة، بنسمع بالسنترو دوجو والمودو وعدة أنواع من التطبيقات موجودة تستعمل لتسهيل التواصل بين الأهل والمدرسة، يعني أصبح الوصول إلى المعلم أسهل بكثير، يعني حتى في البعض منه صاروا بيقدروا يتواصلوا على التليفون الخاص عبر الواتس أب، صار في منهم يقدروا يتواصلوا مع الأستاذ. فأصبح يعني هذا، وهذا أمر إيجابي، يعني هذا شيء حسن. لكن في المقابل أحيانا بيصير في فقد عن عمق العلاقة، ما بيفوتوا ديب بالعلاقة بما يتعلق بشأن الطالب بتفصيل عن بشخصيته بنفسيته، بيكون أمور يعني مثل ما بقولوا بريفلي خارجية منا عميقة بما يتعلق بوضع الولد وسلوكه. يعني أصبح التواصل سريع لكنه سطحي، very basic. فالتحدي اليوم هو أنه نحن نستفيد من هاي الوسائل الحديثة مع الحفاظ على شو؟ على جودة التواصل واحترام دور المعلم. وأيضا لا شك أنه يبقى التواصل مثل ما بسموه يعني الفيزيكلي وجه لوجه، هو هذا أكيد شيء يعني لابد منه مع وجود هاي التطبيقات السريعة اللي بنقدر نوصل للأستاذ فيها. لابد أنه يكون في اجتماعات دورية، الأهل بيجوا بيقعدوا مع الأستاذ بيشوفوه بيحكوا معه، لها أثر أكبر حتى عند الطالب، لها أثر أكبر.
5: So you're stressing the importance of the connection with the parents and the school, and there's a lot of technology now where it makes it easier for the parents to connect with the teachers. However, even though we have this, it's still important to attend face-to-face parent interviews because you can go into more detail about their child's progress.
4: طبعاً طبعاً نحن مثل ما قلنا بدنا نستفيد من هاي التكنولوجي وهاي وسائل التواصل اللي بتسهل وبتسرع علينا التواصل بين الأهل والمعلم، لكن بنفس الوقت ما فينا نستغني عن أنه يكون في اجتماعات دورية عم يقدر يقعد فيها الأستاذ مع الأهل، ويكون الطالب قاعد جنب أهله وعم يسمع الأستاذ، يعني الطالب قاعد عم يسمع شو تعليق الأستاذ عنه قدام أهله. هذا له أثر، له أهمية، يعني هذا بعد خبرة سنين هذا الأمر أكيد ما فينا نوقفه أبدا.
5: What does a healthy and effective parent-teacher relationship look like in practice?
4: أيوة هذا سؤال مهم. العلاقة الصحية تقوم على عدة أمور. أولاً الاحترام المتبادل، يعني بحيث يقدر كل طرف دور الآخر. الأستاذ عليه أنه يقدر دور الأب والأم في المنزل، والأهل عليهم أنه يقدروا دور الأستاذ في المدرسة. ثانيا الثقة، يعني كمان هذا أمر مهم جدا، يعني لا يفترض سوء النية. وثالث شيء هو اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، التواصل المستمر والهادئ، يعني خاصة عند وجود أي ملاحظة. يعني عمليا نرى أنه هذه العلاقة عندما يتواصل الأهل مع المعلم ليس فقط للسؤال عن مشكلة، بل للإطمئنان والمتابعة. يعني الأهل لما بده يتصل ليطمن على ابنه، مش لأنه في مشكلة، بده يطمن يعرف وضع الولد كيف، أموره، دراسته، البيهيفية تبعيته. وبنفس الشيء كمان الأستاذ ما مطلوب يكون التواصل مع الأهل بس إذا في مشكلة، كمان الأستاذ مطلوب يكون very positive لما بيكون في شيء حسن الولد عمله، شيء إيجابي، يتواصل مع الأهل ويخبرهم. فلما بيكون المعلم يعني منفتح على ملاحظات الأهل، كمان الأستاذ بده يكون عنده صبر ويسمع من الأهل شو الملاحظات اللي عندهم. فهذا شيء مهم وبيساعد كتير. الهدف دائما يكون مصلحة الطالب، يعني إن كان من ناحية الأستاذ أو من ناحية الأهل. من العملية أنه كل إنسان يثبت مين هو على حق ومين هو على صواب، بده يكون على طول الهدف هو مصلحة الطالب. بده يكون في حسن ظن، مثل ما حكينا، احترام، ثقة، وتواصل. هاي الأشياء مهمة جدا لتكون في علاقة صحية بين الأهل والأستاذ أو المدرسة.
5: So Haj Shadi, you've mentioned the importance of having respectful relationships, trust, and ensuring there is communication and connection with the parents and with the teachers on a regular basis. And I really like the way you've mentioned the point about whatever the communication is, that it's not only about something negative, but also positive. That, you know, if the teacher is calling you, it's not only about, you know, areas of concern, but about the positive practices relating to their child. And the same thing with the parents, when they call up the teacher, it doesn't have to be when something's going wrong, but just to follow up how their child's going.
4: تماما. هاي اللي هلا انت ذكرتيهم، بلس انه نحن كمان هاي نقطة مهمة انا عم عيدها وكررها، لانه بيحصل وحصل يعني ومر علينا هاي النوعية من الأشخاص، إن كان من أستاذ أو إن كان كأهل. منا نحن بمعركة ولا بحرب، كل واحد بده يثبت مين هو الصح. لا، لما بيكون الهدف هو مصلحة الطالب، بصير أنا فيني أسمعك وأنت فيك تسمعني. فنحن بدنا نقعد ندور نشوف شو اللي بدنا نعمله لأجل مصلحة هالطالب. الأستاذ بقلب الصف، منه الولد منه عدوه، منه بالعكس، هو عن لما بيوصل لك شيء عن عن عن ابنك مثلا، انت منك موجود معه بالصف، انت منك شايف سلوكه او قوته الاكاديميه، الاستاذ قادر يحدد هذا الشيء. الاستاذ شغلته انه يقعد مع هذا الولد ويراقب وضعه ويشوف. فلما عم يوصل لك الصوره، هو مش هدفه انه يزعلك، هو هدفه يوصل لك شيء. وصدقيني في كتير مواقف صارت، واشياء مثلا مواقف نحطينا فيها، مثلا بالأهل بقول لك أنا بس أنا ابني بالبيت ما بيعمل هيك أو منه هيك أو هو ذكي أو كذا. هو مزبوط، هذا الأب اللي شايفه أو الأهل اللي شايفينه هذا حقيقة بيكون هيك، بس في أسباب بتخلي إنه ببعض المرات الولد سلوكه بيتغير بالمدرسة، في عوامل بتكون معه بيتغير الاتيتيود تبعيته، الانفايرمنت، الأولاد، عوامل عديدة ما بدنا نقعد نذكرها هلا. فمهم أنه الأهل يسمعوا من الأستاذ وجهة النظر تبعيت المدرسة، ويعرفوا أكتر أشياء عن أولادهم هن ما بيقدروا يشوفوها بالبيت. فمنرجع الهدف هو مصلحة الطالب وليس إثبات من هو على صواب، من تحدي يعني بين الأهل والأستاذ.
5: You're mentioning the importance of not taking anything personal but focusing on what is in the best interest of the child from both sides. When concerns arise, how important is it for parents to hear both sides and maintain open communication with teachers before forming conclusions? Because sometimes I even hear it at school where the child goes home and from their perspective, the way they see things, they might go back and tell their parents, mm-hmm. this happened, or the teacher is not clear with the explanation, or this is what happened with, something about a conflict that's happened at school. But they see it from their side, the child's side. Mm. What do you recommend, what do you suggest for parents about the importance of hearing both sides before coming with a conclusion?
4: No. هذا أمر في غاية الأهمية، يعني سواء تربويا أو حتى من منظور شرعي، حتى من منظور شرعي، حيث يعني نحن نؤمر بالعدل، بدنا نكون فير، بدنا عدم التسرع في الأحكام، وهذا الشيء بينطبق علينا كلياتنا. الإنسان يكون عادل وما يتسرع بالحكم، هذا مش بس بينطبق على الأستاذ أو على المدرسة، كمان الأهل بنفس الوقت. فكثير من الإشكالات تحل بمجرد الاستماع للطرفين. أغلب المشاكل، يعني نحن يعني عم نحكي بعد خبرة سنين، هذا الأمر صرنا شايفينه مرارا وتكرارا. حقيقة كثير من الأمور اللي بتصير والمشاكل بتنحل إيمت لما بنسمع من الطرفين، إن كان تلميذ مع تلميذ، إن كان أستاذ مع أهل، أغلب الأمور بتنحل لما بنقعد نستمع المشكلة من الطرفين. الطالب قد ينقل جزء من الصورة للأهل، ما حيقدر ينقل لكل إنسان، بينقل الصورة مثل ما هو شافها، مثل ما هو سمعها، وهي حقيقة نفس القصة بتكون من كل منظور تروى بطريقة مختلفة. يعني بتلاقي أمر يحصل، بيكون الولد اللي عم يروي القصة هو شايفها من منظار معين، الأستاذ اللي كان واقف شافها من منظار آخر، في صديق واقف على جنب شاهد على الأمر بيروي القصة بمنظور آخر. فالمهم أنه الاستماع، ومثل ما حكينا من قبل كمان تحسين الظن بهي الأمور. فمثل ما قال، الطالب قد ينقل جزء من الصورة، والمعلم بيكون عنده رؤية أوسع كمان داخل الصف. لما الأهل يستمع بهدوء للطرفين ويتواصلون مع المعلم بروح إيجابية، يعني أنا الأهل، ولما أنت بتتصل على المدرسة مثلا حتى تتحقق من أمر ابنك أخبرك فيه، بدي يكون في عندك صبر، بدي يكون في عندك روح إيجابية، بدي يكون عندك منطق أنه في احتمال يا أخي 1% يكون ابني صار في شيء غلط، هو ما سمع، ما انتبه، خليني أسمع الطرف الآخر شو بيقول، شو القصة الثانية. وعادة في الغالب تتضح الأمور، بس يصير هذا النوع من التواصل والاستماع تتضح الأمور فورا، ويعالج الموضوع بشكل صحيح بدون تصعيد. يعني ما من غير لا تكبر الأمور ولا تتوسع، بس يحتاج أن الإنسان يكون مستمع أكثر.
5: Really great advice there about parents speaking to the teachers, the school, to have a clearer picture about what's going on. So not just hearing it from one side. For parents whose children may be struggling academically or with their behaviour, how should they approach working with the teacher?
4: أول خطوة مطلوب الأهل يتقبل ويعرف أنه الصعوبات هو جزء طبيعي، هو جزء الصعوبات اللي بتمر بحياة الولد وبحياتنا كلياتنا، هو جزء طبيعي من مسيرة التعلم. كل واحد بده يمر معه صعوبات بحياته، فالأهل بدهم يعرفوا انه ابنهم بالمدرسة، لانه هي اول مراحل الحياة بالنسبة لإله للولد، هي المدرسة. بيتعلم اشياء كتير بالمدرسة، بيتعلم كيف يحكي مع الناس، كيف يتعامل، كيف يقدم نفسه، كيف إذا بده شيء هو يطلب شيء كيف. فأول يعني مراحل حياته اللي من بعدها بده يخرج فيها إلى الدنيا ليتعامل مع الناس هي المدرسة، فطبيعي أنه بده يمر معه صعوبات حتى بالمدرسة، والأهل بدهم يكونوا على علم بهذا الأمر. ثم يأتي دور التعاون مع المعلم. مجرد أنا صدقت، أنا كأهل بعرف أنه ابني بده يصير معه أمور، بده يمرق بمصاعب بأشياء بدها تصير معه بالمدرسة. طب شو الخطوة اللي بعدها؟ يبدأ هون التعاون مع المعلم، مش فقط انه القاء اللوم هيك بس انه تبليم other people، لا الاستاذ حاطط عليه، رفيقه ما بعرف شو عم يعمل له بالمدرسة، هن الرولز طبعاً. بده الإنسان يبلش يدور على كيف بده يقدر يتعاون مع المعلم لحتى يخفف عن ابنه هاي الصعوبات اللي هو عم بحسها انه عم بتضايقه. فمن المهم انه يسأل الأهل كيف يمكننا أن نساعد، يعني أنا كيف فيني ساعد ابني؟ بدل ما أنك أنت تيجي وتحط اللوم وتعاتب، تعال المدرسة عود مع الأستاذ واسأل أنه أنا كيف بدي ساعد، شو الخطة المناسبة اللي هي نحن فينا نساعد فيها، طيب وين نقاط الضعف، حدد نقاط الضعف وين عند ابنك مثلا، ليش صار معه هيك، ليش هيك حس، لحتى تقدر تساعده. من ثم يتم بصير العمل هون كفريق مثل تيم بين الأهل والمدرسة لنشوف كيف بدنا نساعد هالولد. يعني بده يكون في متابعة مستمرة. الدعم النفسي للطفل مهم جدا جدا جدا حتى الولد لا يشعر بالإحباط والفشل. يعني سبحان الله أمر التشجيع والإيجابية مهم جدا. متى عملوا إكسبرمنت مرة شفت على التيفي، يعني جابوا شخص ما بيعرف يلعب باسكتبول، ما بيعرف يكب الطابة ولا يعرف يجيب جول بالباسكت، فوقفوه مسكوه باسكتبول وقفوه قدام السلة وغمضوا له عيونه، وفي ناس واقفين جنبه فقالوا له يلا، وجهوه باتجاه السلة وقالوا له يلا بلش ارمي الطابة على السلة. فهو بالأصل هذا الشخص ما بيعرف يلعب باسكت بول، فهو عم يرمي عم يجيب الطابة برا، بس اللي حواليه شو عم يعملوا؟ هو مغمض عيونه منه شايف، صاروا يشجعوه، برافو ايه زبطت معك، اجت فوتت جول، كل شوي يشجعوه 10 مرات. فهو ما كان عم يجيب الطابات كلها، عم يجيبها برا. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له رجع كب الطابة. من أصل 10 رميات فوت 8. ليش؟ بسبب التشجيع اللي كان شغال مرة. شو عملوا بعدين؟ راحوا جابوا واحد لاعب محترف باسكتبول محترف، غمضوا له عيونه ووقفوه قدام الباسكتبول وقالوا له يلا. هو مغمض عيونه وعم بيجيب أهداف، بس اللي حواليه شو كانوا عم بيقولوا له؟ عم يحبطوا من عزيمته، عم بيقولوا له انك فوتت برا، ما جبت، ما بتعرف تلعب، صاروا يهبطوا من عزيمته بعدين فعلا خلال غمض عيونه يمكن فوت كام وحده والباقي كلهم عم يجيبهم برا لانه عم يهبطوا له عزيمته. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له يلا جيبهم. هو لاعب محترف من اصل 10 تقريبا فوق، قدر طلع برا شيء 4، لأنه شو انهزت ثقته بنفسه. فأمر تشجع تكون إيجابي وتشجع الولد، هذا بيرفع من معنوياته جدا. عرفتي كيف؟ كتير مهم هذا التحفيز.
5: That was an interesting story about the importance of encouraging and motivating others and how it can help them also improve. Which I was just thinking of a point when we were talking about if their child is struggling, sometimes you have parents only attend at times if their child's doing well. And the ones that are struggling, they feel reluctant to attend these interviews because they already know what the teacher is going to say and the grades might not be the best. So some of them feel reluctant. How can we encourage those parents, I suppose? We're coming together to work as a team to find out the areas so you can also help your child. So even you might not hear that it's going to be the results that you want at this time, you know, because every child's different. Mm. But we need to make sure that we assist our kids, attend these interviews so we can also help them.
4: التحفيز والتشجيع هذا من أهم عناصر نجاح الطالب. أنا كأهل إذا بدي أبقى عم كون نيجاتيف وعم فكر إنه هلأ أنا إذا رحت على المدرسة حأسمع أخبار منا منيحة، طب أنا عم ساهم كون أكتر بإنه ابني ينأذى أكتر. طب كيف أنا إذا ما حطيت أصبعي على المشكلة وعالجتها، كيف أنا بدي عالج كيف بدي عالج مشكلته لأبني؟ ما نحن من شوي كنا عم نقول إنه نحن بنشتغل كفريق عمل. بنرجع الحديث اللي كمان قبله لما سألتيني شو الأشياء العناصر اللي هي بتخلي بتقوي العلاقة والتواصل بين الأهل والأستاذ، قلنا الاحترام والثقة والتواصل، هدول الكيز اللي عطول بدنا نخليهن قدام بعضنا. فأنا كأهل بدي يكون على طول ببالي هذا الأمر، إذا أنا عندي النيجاتيفيتي بصدري وإنه أنا هلأ إذا رحت على لزور لشوف المدرسة أو لحتى قابل الأساتذة لحتى أسأل عن ابني، فأنا بعرف الأخبار ما حتكون حلوة فما حروح، أنت هيك عم تحبط ابنك بزيادة. أنا شفت أهالي سبحان الله بيعرفوا إنه أولادهم ضعاف ومع هيك كانوا يروحوا على المدرسة ويكونوا very positive وكانوا يشجعوا أولادهم، ولو سمعوا خبر عن ابنهم ما بيعجبهم كانوا مثلا بوش بشوش يطلع بابنه ويقول له شايف يا بابا سامع إن شاء الله بدك توعدني إنك ما تعمل هيك، بدنا نشد همتنا. هذا الصح، هاي الأخلاق يعني الصفات اللي هي حقيقة بتساعد الولد إنه يتحسن. أنا من شوي أعطيتك المثال على الإكسبرمنت اللي عملوها لتشوفي هاي حقيقة، أنا شفتها بعيني يعني منه تمثيل، شفتها بعيني قديش عملت أثر التشجيع والإحباط على الإنسان. فبالعكس التواصل مهم جدا، ما فينا نكون نيجاتيف. لو أنت عندك حاسس أو عرفان أو أنه عندك معلومة أنه ابنك بمكان معين ضعيف، بدك تروح لتعرف وين نقاط الضعف تبعيته لتشتغل عليها، لتشتغل عليها لحتى تقويه وتساعده.
5: Some parents only reach out when there's a problem. What would you say about the importance of regular check-ins even when things are going well?
4: هو هذا السؤال يعني related للحكي اللي كنا عم نحكيه من قبل. من أفضل أنواع التواصل هو التواصل في الأوقات الجيدة، يعني عندما يتواصل الأهل مع المعلم للإطمئنان أو لشكره، هذا الشيء بيعزز العلاقة، بأول علاقة بشكل كبير. يعني أنا ما ضروري تكون علاقة الأستاذ بالأهل هي بس إذا في مشكلة أو أنه حتى لو كان مثلا خبر إيجابي، ممكن تكون علاقة الأستاذ بالأهل بشكل عام. يعني أنا كأهل مثلا بتصل فيه كأهل بتصل بالأستاذ بسلم عليه، ببني علاقة جيدة كمان مع الأستاذ، بتطمن على الأستاذ، بتطمن على صحته، وبعدين بسأله على ابني، وإذا في شيء حلو باخد فيه بنبسط، إذا في شيء نيجاتيف مثلا أو بحاجة إنه نحسنه منحسنه. فهذا النوع من التواصل بيعزز العلاقة، بأول علاقة بين الأهل، وبيكون سهلة. يعني شو بيصير؟ ما منعود منخلي العلاقة بس مبنية على الأزمات، لما بكون في عنا مشكلة نتواصل مع بعضنا، إذا ما في مشكلة ما بنتواصل مع بعضنا. ما هذا بيأثر على النفس، يعني بيصير الأهل بيقولك إنه ما بتتصل فيني إلا لما بكون في عندي مشكلة، بيقولك الأهل هيك، بيقولك شي مرة اجتهيت تتصل فيني لما ابني بيكون عامل شي منيح، صح ولا لا؟ سامعينا كتير غلط. مطلوب الأستاذ على طول يكون في عنده تواصل مع الأهل بجميع الأحوال، وبنفس الوقت ما بيمنع الأهل كمان يكون عندهم تواصل مع الأستاذ بجميع الأحوال. هذا بحد ذاته بيعكس إيجابية على الطالب، لما الولد بيعرف أنه في بين أهله والأستاذ في تواصل، بتفرق الأتيتيود تبعيته بشكل كبير، بصير بيعمل حساب، بيعرف أنه أهله والأستاذ very close to each other، بيتعاملوا مع بعضهم قريبين، ممكن أي لحظة يصير شيء. فبيكون الولد عنده بده يحاول يفرح أهله وبده يحاول يفرح الأستاذ، والأهل والأستاذ بيكونوا عم يعملوا له encouragement. صدقيني على طول العلاقات اللي بتكون مبنية على إيجابية تعمل فرق كتير عند الطالب.
5: Hashadi, is it ever too late for parents to build a connection with their child's teacher even later in the school year?
4: ابدا ابدا منه ما في شيء اسمه وقت متاخر لحتى نبدا بعلاقه ايجابيه، حتى لو كان هالشيء بمنتصف السنه او بنهايه السنه، لانه يمكن انه الاهل يبادروا بالتواصل، وغالبا ما يكون بيكون الاستاذ مرحب بهالشيء. بالعكس، المهم هو النيه الصادقه، يكون الانسان عنده حسن نيه ورغبه في التعاون، يكون عنده رغبة في التعاون، وهذا بحد ذاته كمان بيعكس إيجابية كمان على الطالب.
5: Research shows that when parents are actively engaged in their child's education, students tend to achieve higher grades, have better attendance, and show improved behavior. With some studies suggesting it can add months of progress over a school year. From your experience, what impact have you seen strong parent-teacher partnerships have on students?
4: دور الأهل لا يقل أهمية عن دور المدرسة. يبدأ بتوفير بيئة مناسبة للدراسة، يكون يهيئوله good environment بالبيت ليقدر يدرس، هذا مهم جدا. يعني الأهل كمان بدهم يكون يعملوا follow up على الولد بدروسه، وهلأ مثل ما حكينا ببداية المقابلة إنه هلأ صار سهل بسبب الابليكيشنز والجديدة اللي هي بتسهل التواصل بين المدرسة والأهل. صار من عبر من تليفونه، الأهل من عبر التليفون بيقدر يعرف ابنه شو في عنده هومورك، شو في عنده وظائف. فأول شغلة الأهل بالبيت بيأمنوا له للولد جو مناسب للدراسة، وتشجيعه يشجع ابنه على هذا على الدراسة بعدة وسائل. التشجيع أمور كتير فينا نحكي فيها عن طريقة التشجيع، أمثل كتير. يحط له روتين، يكون في روتين يومي منظم بالوقت، إنه من هالوقت لهالوقت عندك كذا، من هالوقت لهالوقت عندك كذا، ينعمل تايم تيبون، تايم مانجمنت لإله، شو بده يدرس بهالوقت، ايمت بده ياخد بريك. كذلك يعني من المهم غرس القيم مثل الانضباط. يعني مهم كمان الولد، ما أنا لما بعمل له روتين للولد وبعلمه نظام ايمت بده ياكل، ايمت بده يدرس، ايمت بياخد بريك، هذا الامر حتى بحياته العملية بعد المدرسة بيساعده جدا. مجرد ربي هالشي عنده بقلبه خلص بتساعده لبعدين كتير. الاحترام كمان، انه بده يحترم، هل نحط روتين معين بده ينضبط ويحترم هالشي اللي ابوه او امه مثلا حطوا له اياه، بده يلتزم فيه، يتحمل المسؤولية، يكون في عنده مسؤولية، يتحمل مسؤولية عمله، شو مطلوب منه يعمل. الطفل كتير بيتأثر باللي بيشوفه بالبيت، يعني والمدرسة، الولد بيتأثر شو بيشوف ببيته، شو بيشوف بالمدرسة بيتأثر. فالمدرسة كمان بتكمل دور البيت، عرفتي كيف؟ لكن لا تحل محله، ما فيها تكون المدرسة بدال البيت، بتكمل دور البيت. فمهم جدا، لأنه في بعض الأشخاص بيحط ابنه بالمدرسة وظنا منه أنه خلص المدرسة هي حتربيه بكل شيء. لا، المدرسة بتساعدك بهذا الأمر، لكن لا تحل محل الأهل في البيت أبدا أبدا.
5: And we've also got to remember that in the classroom, you have about 25 students. يعني there's only so much a teacher can help with.
4: طبعا هذا كمان أمر منواجه كتير مواقف مع الأهل. بس الأهل آخر النهار يعني بيقول لك أنه هو بيفكر بابنه. بيجي بيحكيك أنه أنا ابني. أوكي، بس أنت كمان بدك تعرف أنه ابنك هو منه لوحده بالمدرسة. الأستاذ بقلب الصف مثل ما أنت حضرتك حكيتي، بيكون في 20-25 طالب بقلب الصف، هو الأستاذ بده يتحمل مسؤولية الكل، بده يتحمل مسؤولية إنه الكل يكون عم يوصلون معلومات، والكل عم يستفيد، والكل عم يتعلم. فمشان هيك بيكون في دور كبير للأهل بالبيت. الأستاذ ما حيقدر يحل محلك بكل شيء، الأستاذ إله دور لا شك مكمل لدور الأهل في البيت.
5: Barakallahu fik Hashedi for your time and for sharing your valuable insights with us today.
4: Barakallahu fikum, shukran lakum. Ana bas bdi akhtam bi kalima inqul وأكد أنه نجاح أبنائنا هو مسؤولية مشتركة بيننا وبين الأهل، وكلما كانت العلاقة بين البيت والمدرسة أقوى كانت النتائج أفضل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا كثير على هذه الاستضافة.
5: Barakallahu feek. And to our listeners, a reminder that building a strong connection between home and school can make a meaningful difference in your child's journey. Thank you for tuning in, and we look forward to having you with us again next time.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 98 من سورة طه إلى الآية 17 من سورة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً.

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه

فهو فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

0: الإنسى
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

يرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف.

ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم.

مبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء

عبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

0: القيامة. إن الله على كل شيء شهيد.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول وحسن الختام. وبعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم

فهم أنوار الوجود اللامعة وشموس السعود الطالعة. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي. بعدما بينا في دروس مضت عن الصحابة وفضلهم وعن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولمن جاء بعدهم بتقوى الله والسمع والطاعة، يذكر سيدنا الرفاعي رضي الله عنه عن عظيم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام. معناه ينبغي من كل إنسان مسلم أن ينور قلبه بمحبة أهل بيت الرسول. محبة أهل بيت الرسول نور، فإن كان هذا النور في القلب فهذا يدل على فضل هذا الإنسان وما في قلبه من تقوى لله سبحانه وتعالى. من تقوى الله، من محبة الله أن نحب الرسول وما يحبه الرسول. من تقوى الله أن نحب الله وأن نحب من يحبه الله. فهؤلاء أهل بيت رسول الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم أهل بيت الرسول؟ أقرباؤه المؤمنون وأزواجه الكرام. أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل البيت، يقال عن أزواج الرسول من أهل البيت، ويقال عن فاطمة رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الحسن والحسين وذرية هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء يجب محبتهم واحترامهم، لهم فضل عظيم عند الله عز وجل، ومدحهم كثيرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى باب حجرة نسائه كان يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى حجرته لينام يدق الباب على نسائه ويقول: السلام عليكم أهل البيت، السلام عليكم أهل البيت، كل واحدة لوحدها، السلام عليكم أهل البيت. يعني نساء الرسول هم أهل البيت، لا يصح ولا يجوز أن يخرجون من أهل البيت، هم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن الملائكة الكرام لما زاروا إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت عنده زوجته سارة، الملائكة ماذا قالت؟ لو فتحنا القرآن لوجدنا الملائكة قالت لها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. معناه نساء الرسول هن من أهل البيت، يقال عن نساء الرسول، عن نساء الشخص هم من أهل بيته كذلك. فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، تجب محبتهم. وكذلك الذين هم أقرباؤه المؤمنون، هؤلاء كذلك من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فأهل البيت هم ساداتنا، وهؤلاء أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام كانوا يحترمونهم احتراما شديدا، وهؤلاء ينطبق عليهم أنهم صحابة لمن التقى بالرسول واجتمع به. يعني من كان من أهل البيت في حياة الرسول، يعني التقى بالرسول ومات على الإسلام، يقال له صحابي. كذلك من جاء بعدهم بعد الصحابة ولم يلتقي بالرسول، التقى بالصحابة وهو من ذرية فاطمة رضي الله عنها، يقال عنه من أهل البيت ولكنه ليس من الصحابة. فإذن أزواج الرسول ضمن الصحابة، أهل بيت الرسول علي وفاطمة والحسن والحسين وما شابه هؤلاء هم من الصحابة، لكن

0: لهم مزيد ميزة أنهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعني أن هؤلاء لا يوجد من هو أفضل منهم، لا، قلنا في الماضي أن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل البيت الكرام أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. هو نفسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما سئل من أفضل الناس بعد رسول الله قال سيدنا علي أبو بكر. قيل له ثم من؟ قال عمر. قيل له وأنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. والسائل هو ولده، والسائل ولده محمد بن الحنفية ولده علي رضي الله عنه. فإذن نوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام ونفعنا الله بهم. الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه الجامع الصحيح الذي هو معروف باسم صحيح البخاري، هذا من كبار علماء أهل السنة والجماعة، لما يذكر فاطمة في هذا الكتاب صحيح البخاري يقول عليها السلام، لما يذكر علي يقول عليه السلام. عليه السلام تقال للولي وللنبي، يقال أبو بكر عليه السلام وعلي عليه السلام، ما في ضرر، ما في إشكال. لذلك الإمام البخاري ذكر فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، ويجوز أن نقول رضي الله عنها ورضي الله عنه مثلا. هذا كل ياتي من ألفاظ الدعاء الجائزة، لأن هؤلاء أحباب الله رب العالمين. لا يعني أن عليا رضي الله عنه في الفضل أعلى درجة من أنبياء الله. من يعتقد أو يقول أن علي بن أبي طالب أفضل من كل أنبياء الله إلا محمد، هذا كافر، ليس بمسلم، كذب الإسلام وكذب رسول الله، كذب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا يقول هذا الكلام، علي يقول أفضل المخلوقات هم أنبياء الله، نبي واحد أفضل عند الله من كل الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. درجة النبوة أعلى درجة، الولاية دونها تكون، مع أن الولاية درجة عالية لكن دون النبوة، لأن النبوة لا تكون مكتسبة، أما الولاية تكتسب. ما معنى النبوة لا تكتسب؟ يعني ليس الإنسان بعمله وجده ونشاطه وعمله للخير بيصير نبي، لا، إنما الله يهبه هذه المنزلة بعد أن يكون قد حفظه منذ الصغر من الكفر والكبائر والمعاصي الصغيرة التي فيها خسة. أما الولاية تكتسب، يعني بجد الإنسان المسلم، بجده للطاعات وأدائه للصالحات بيوصل للولاية، يصل إلى الولاية. هذا الفرق، النبوة لا تكتسب، النبوة غير مكتسبة، أما الولاية فمكتسبة، الولاية مكتسبة. يعني الواحد لو عاش 1000 سنة عم يشتغل بالطاعات ما بيوصل بأعماله إلى النبوة، النبوة أمر غير مكتسب، إنما الولاية والصلاح أمر مكتسب. فإذن نوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام. كم لأهل البيت الكرام من فضل عند الله سبحانه وتعالى. من هذا الفضل لو ذكرنا قليلا، لأنه فضل أهل البيت كبير، هذه حقيقة، فضل أهل البيت عظيم وكبير جدا. هؤلاء من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم فضل عظيم عظيم عظيم. يكفي أنهم من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر عبر ابنته فاطمة. كل رجل بينتشر نسبه عبر ابنه الذكر، عبر ولده الذكر، إلا الرسول، هذه من خصائص الرسول، انتشر نسبه كله عبر فاطمة، لأن أولاده الصبيان ماتوا وهم صغار، أولاده الذكور ماتوا وهم صغار، فاطمة ولدت، علي رضي الله عنها تزوجها، الرسول زوجها من علي بن أبي طالب. الرسول قال لفاطمة زوجتك بأعلم الناس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فولدت 5 أولاد، فولدت كم ولد؟ 5: الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. هؤلاء الخمسة أولاد فاطمة. علي تزوج غير فاطمة بعد وفاة فاطمة، تزوج غيرها وله أولاد، مجموع أولاد علي بن أبي طالب 34 ولد. لكن من فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم 5 أولاد. لما سميت بفاطمة الزهراء؟ لأن وجهها مزهر مشرق، ليس كما يقول بعض الجهال اسم الزهراء لأنها لا يأتيها الحيض، لا، إنما فاطمة الزهراء لأن وجهها مشرق جميلة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشيتها تشبهه، في أشياء كثيرة تشبهه، وهي ماتت بعده بستة أشهر. كل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة تأخرت عنه ستة أشهر، يعني ماتت بعده بستة أشهر. والرسول عليه السلام قال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، وبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة. المقصود أنه من خيار النساء فاطمة، لكن أفضل امرأة على الإطلاق عبر تاريخ البشر هي مريم عليها السلام، بعدها فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة لها مرتبة عالية جدا. فمن نسل فاطمة جاءت ذرية أهل البيت، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم عبر الحسن والحسين. محسن مات صغير، محسن مات صغيرا، الحسن له ذرية والحسين له ذرية، ذرية الحسين أكثر، الحسن له ذرية كذلك. عبر الحسن وعبر الحسين كان أهل البيت. اليوم أهل البيت الكرام نسبهم إما إلى الحسن أم إلى الحسين، جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائلات كثيرة منتشرة في أنحاء المعمورة ينتهي نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في من اليمن كثير من أهل البيت، في باكستان، في بإندونيسيا، في بلبنان، في بسوريا، في بمصر، في بالأردن، في بالعراق، بعدة بلدان في من عائلات ينتهي نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من يدعي أنهن من أهل البيت، وفي من هو صح نسبهم إلى أهل البيت. يعني نحكي نحن من صح نسبه أنه من أهل بيت الرسول، شوفوا شو منزلته. لا شك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إذا كان واحد قال أنا نسبي بنتهي للرسول، ليس معناته إذا أنا نسبي بنتهي للرسول أنه لمجرد هيك أنا بصير ولي وبصير أنا عالم. لا، هاي علي بن أبي طالب، وهي فاطمة، وهي الحسن وحسين أولياء الله، بس أبو بكر أفضل منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ميزة ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخلون النار، أنهم لا يدخلون جهنم، يتشفع لهم الرسول وفاطمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين. يعني حتى من كان فيهم عاصي لو من ولي، قلنا الولي ما بيتعذب، نحن الولي بيدخل الجنة بدون عذاب، بل يشفع لغيره بإذن الله. أما اللي هو من أهل البيت لكن ما وصل إلى درجة الولاية، وكان عنده بعض الزلات والآثام، لكن نسبه صحيح بينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبه صحيح ثابت، هذا بمتع الإيمان، وفي الآخرة لا يعذب في النار. فاطمة تشفع له، تتشفع له، وهذه فاطمة بنت محمد رسول الله. الرسول ومحمد والحسن والحسين وعلي بيشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى، هو لهم منزل عالي عند الله سبحانه وتعالى، لهم فضل كبير عند الله عز وجل. إذا كان في الحديث ورد أن عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه يتشفع في الآخرة لمثل قبيلة ربيعة ومضر. ربيعة ومضر قبيلتان من أكبر قبائل العرب، يعني بالآلاف، شو بالآلاف. إذا عثمان بن عفان بيتشفع بالآخرة لعدد من البشر كمثل عدد قبيلة ربيعة ومضر، يعني عدد كبير، هذا عثمان بيشفع على هالقدر الكبير، ما بالكم بفاطمة بنت الرسول ما تشفع؟ فلأهل البيت فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، يجب احترامهم ومحبتهم ومودتهم. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أسألكم، يعني قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن نود، أن نحب، أن نحترم، أن نعظم الذين هم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أقرباء الرسول المسلمين المؤمنين. معناته كم لهم فضل عند الله. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت هم معناه نساء الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم الشرك ويعصمهم من الشرك ويطهرهم تطهيرا، يحفظهم من الشرك والكفر فلا يعودون إليه أبدا لأنهم أولياء الله. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ليس المقصود فقط الحسن والحسين وعلي وفاطمة فقط، لا، أهل البيت يدخل ضمنهم أزواج الرسول مثل عائشة رضي الله عنها، لأنه قبلها الآية في آية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بعدها جملة ثم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. معناته سياق القرآن بدل على أنه أهل البيت يدخل ضمنهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها. وفي حديث: الله الله في أهل بيتي، يعني يوصي الرسول أصحابه وأمته في أهل بيته، يعني اعتنوا بهم، احترموهم، أحبوهم، عظموهم، لأن هؤلاء أحباب الله. كما أن أهل البيت الكرام كان يحترموا أبا بكر ويعظموه، ويحترموا عمر ويعظموه، ويحترموا عثمان ويعظموه، ويحترموا كمان الصحابة الأكابر ويعظموهم، كذلك الصحابة كان يحترموا أهل البيت، ما كان يعادوهم، ما في كان معادات بين الصحابة وبين أهل البيت أبدا. سيدنا علي بن أبي طالب ولد له عدة أولاد، منهم من سماه أبو بكر، منهم من سماه عمر، منهم من سماه عثمان. الحسن عنده من الأولاد من هو اسمه أبو بكر، الحسين عنده من أولاده من اسمه أبو بكر ومن اسمه عمر، سيدنا الحسين. كان أهل البيت يحترموا الصحابة ويعظموهم للأكابر، حتى في من ذرية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمه عائشة، ما كان في كراهية بيناتهم، كان بيحبوا بعضهم حبا جما، حتى أن عليا كان يصلي خلف أبو بكر، وكان يصلي خلف عمر، وكان يصلي خلف عثمان، وكان يغزو معهم في الغزوات ويكون معهم في مجالسهم عند إبداء الرأي والشورى. حتى أن عمر رضي الله عنهم كان إذا عرضت عليه مشكلة ما عنده حلها كان يلجأ إلى علي بن أبي طالب، كان يقول سيدنا عمر: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني أنا بتمنى إذا صار معي معضلة مشكلة يكون أبو الحسن علي بن أبي طالب معي حتى يجاوبني عليها يحل. علي له فضل. ثم علي بن أبي طالب من محبته لعمر بن الخطاب زوج بنته لعمر، علي عنده بنت اسمها أم كلثوم كانت صغيرة، فزوجها علي لعمر بن الخطاب، زوج بنته لمين؟ لعمر. كان عمر يومها هو الخليفة، كان فوق 50 سنة عمره، بس المقصود أنه علي من محبته لعمر وعمر من محبته لعلي ولأهل البيت حتى يتشرف بنسب الرسول تزوج أم كلثوم. فإذن الله الله في أهل بيتي، من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، يعني لا نؤذي الرسول في آل بيته، ما نتكلم كلام في إيذاء لأهل البيت. أما هؤلاء اللي عندهم كراهية لأهل البيت يقال لهم الناصبة، كانت فرقة من زمان اسم الناصبة، اسم الناصبة لأنه نصبت العداء لأهل البيت، يعني أظهرت العداء لأهل البيت لعلي بن أبي طالب ومن جاء من ذريته، هؤلاء يقال لهم الناصبة، ضالين. فنحن لا لسنا من هؤلاء، أهل السنة ليسوا من الناصبة. الناصبة يكرهون أهل البيت ويعادون أهل البيت ويذمون أهل البيت وآذوهم بالفعل، ضربوهم وسبوهم ولعنوهم، حتى إنه على المنابر كان في الماضي يشتم علي رضي الله عنه على المنبر، يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة المنبر أمام الناس في الخطبة الثانية كان الخطيب والعياذ بالله يسب علي بن أبي طالب، يلعنه بثمانين سنة، ثمانين سنة على الدوام، ثمانين سنة ويسبون علي رضي الله عنه، يسبونه ويكررون مسبته، حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منع مسبة علي بن أبي طالب من على المنابر، وتلا قوله تعالى الذي إلى الآن نحن الخطباء يقرؤونه في الخطب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهؤلاء يقال لهم الناصبة، نصبوا العداء لأهل البيت، عادوهم وسبوا أهل البيت وآذوا أهل البيت، هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. أحد الصحابة الكرام اسمه سعد بن أبي وقاص من أولياء الصحابة، كان مجاب الدعوة، الرسول دعا له أن يستجيب الله دعاءه فصار مجاب الدعوة، دخل إلى مكان في المدينة يقال له أحجار الزيت، دخل فوجد شخصا يركب الفرس وحوله جماعة من الناس، وهذا الشخص الذي ركب الفرس كان يسب عليا رضي الله عنه، يسبه أمام الناس. اقتحم سعد وصار قريب من هذا الشخص، قال له سعد: يا هذا، على ما تشتم عليا؟ ألم تعلم أنه ختن رسول الله على ابنته صهره، تزوج بنته؟ ألم تعلم أنه ابن عمه؟ ألم تعلم أنه أعلم الناس، أنه من أزهد الناس، أنه كذا كذا كذا؟ ثم سعد استقبل القبلة، قال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق بنا هذا الجمع حتى ترين فيه قدرتك. ما أن انتهى من الدعاء إلا وهذا الذي على الفرس وقع على الأرض وجاء رأسه على صخرة فانفلق رأسه. علي له منزلة عالية في الدين، مثل أبو بكر كما له منزلة وأعلى أبو بكر كذلك، فاللي بسب علي رضي الله عنه ملعون، واللي سب أبو بكر الصديق ملعون. هؤلاء أحباب الله، هؤلاء أولياء الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل في الماضي من معاوية ابن أبي سفيان كان يأمر الناس بمسبة علي، مسكوا معاوية لسعد قال له: يا سعد، لما لا تسب أبا تراب؟ ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ مين أبو تراب؟ علي، كان هذا أحب اللقب إليه، لأنه مر الرسول دخل عليه وشافه نايم على التراب، لزق التراب بخده، فقال له: قم أبا تراب، فصار هذا أحب لقب إليه أبا تراب. معاوية صار يقول لسعد: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني ثابت عند أهل السنة، منه شيء مفترى. كان يأمره سعد، يقول له: أنا لا أسبه، هذا مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه رسول الله فمعنات الكلام حصل في الماضي من بعض الناس كان يسب علي رضي الله عنه أهل البيت، وهذا شيء لا يجوز، هذا شيء لا يجوز. هؤلاء الذين وصل بهم الحد إلى كراهية أهل البيت، كراهية أهل البيت، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. أما معاوية هذا كانت غلطة منه، معصية منه، لكن لا يخرجه عن كونه صحابي، لأنه في بعض الناس يعني عندهم غلو في محبة أهل البيت. ينطبق عليهم ما قاله علي رضي الله عنه، علي يقول: هلك في اثنان، محب غالي ومبغض قالي. في من الناس من أحب عليا فغلا في محبته، يعني رفعه فوق منزلته، وفي من الناس من كرهه فصار يسبه أو يكفره. مثل الخوارج، الخوارج كفروا لسيدنا علي. أهل السنة وسط، أهل السنة ليسوا مع اللي هن يغلون في محبة علي وبفضلوه على الأنبياء، هذا كفر. أو اللي بيكفروا أو معاوية، لا، نحن أهل السنة لسنا مع هؤلاء، ولسنا مع الناصبة اللي هن نصبوا العداء لأهل البيت. لا، أهل السنة وسط، بيحترموا الصحابة وبيحترموا أهل البيت، بيعطوا لكل مقامه وقدره ومنزلته. هذا أهل السنة، هم الوسط، هم أهل العدل، أهل السنة والجماعة. وإن كان حصل من بعض الناس في الماضي أنه عادوا أهل البيت، هذا لا يعني أنه أهل السنة يعادون أهل البيت. مثل يزيد، يزيد معروف هذا عنه، نصب العداء لأهل البيت ولغير أهل البيت كمان، مش بس لأهل بيت الرسول، لغير أهل بيت الرسول. من عدائه أرسل جيشه إلى المدينة المنورة وألقى الرعب في قلوب أهل المدينة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لا يخرجون من البيوت، حتى إلى المسجد النبوي الشريف لا يصلون جماعة، وقتل من قتل ونهب أموال وانتهك أعراض النساء بثلاثة أيام. أرسل الجيش، هذه قصة معروفة بالتاريخ، هذه حصلت منه من يزيد بعد أن حصل من جيشه بالعراق أن قتلوا الحسين رضي الله عنه. بعد ما أرسل الجيش لحتى يقتلوا الحسين ومن معه من أهل البيت، قتلوا بالرماح، ثم آخر شيء قطعوا له رأسه بالسيف. يقال أنه في 34 طعنة سيف ببدنه، ثم قطعوا له رأسه، أخذوا رأسه إلى مكان وجسمه خلوه بكربلاء، وجابوا رأسه إلى يزيد في دمشق، ثم أخذوه من دمشق إلى القاهرة. هذا حصل، لكن سيدنا الحسين هو شهيد وهو حبيب الله ومن أولياء الله الكرام. كل أهل السنة والجماعة، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأمثال هؤلاء الكبار، وقفوا يعني مع الحسين حيث الفتوى، يعني ما كانوا أيامه، لكن حيث الفتوى قالوا نحن معه، نحن أهل السنة، هو من أهل السنة، الحسين سني، سني العقيدة مثلنا مثله، ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم. هذا من محبة الرسول، نحب أهل بيته ونحترم أهل بيته وندافع عن أهل بيته. ما كل واحد بدافع عن أهل البيت اليوم بيكون هو محب لهم أو هو من أهل السنة، لا، في ناس بيزيدوا في محبتهم لأهل البيت، بيغلون، بيقولوا هول بس وبقية الصحابة بالمرة منهم منيح. لا، بعض الناس بيزيدوا بيقولوا نحن نعبد علي بن أبي طالب. حصل في أيام سيدنا علي في ناس إجوا عبدوه، قالوا له أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا. قال ويحكم، إنما أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، لئن لم ترجعوا لأقتلنكم بأخبث قتلة. ما قبلوا النصيحة، تاني يوم رجعوا، ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم، أعاد عليهم المقالة، ما أسلموا. تالت يوم ما أسلموا، شو عمل بعدين فيهم؟ حفر خندق وأضرم فيه نار ورماهم فيه واحترقوا. قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ناديل قنبرا الجلاد اللي عنده، قال له حفور وأضرم النيران ورميهم فيهم واحرقهم، لأنهم كفروا بالله، عبدوا علي بن أبي طالب. قال له أنا بشر بيأكل وبشرب ما أنتوا بتأكلوا وبتشربوا. ما قبلوا النصيحة، أحرقهم. في ناس غلوا، في ناس صار يقولوا ملعون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، في ناس صار يقولوا علي أفضل من كل الأنبياء إلا محمد، هذا كفر. منهم من صار يقول عائشة زنت، بعد نزول براءة عائشة في القرآن من اتهمها بالزنا فهو كافر، كذب القرآن الكريم. عائشة زوجة الرسول في الدنيا والآخرة. كذلك يلي بيعادي أصحاب الرسول بيعاديهم وبيسبهم، فإن شملهم كلهم بالمسبة، قال كل الصحابة مثلا خونة، يكفر. اللي بيسب كل أصحاب الرسول بيكفر، لأنه عبرهم جاءنا الدين. من نقل إلينا الدين الإسلامي؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعطى لكل قدره ومنزلته. ما كان في اختلاف بين أصحاب الرسول وبين أهل البيت، كانوا على قلب واحد، بيحبوا بعضهم، بيحترموا بعضهم، بيستفتوا بعضهم. حتى الصحابة كانت تأتي إلى عبد الله بن عباس، هذا ابن عم الرسول من أقرباء الرسول، كان يجون عنده ويستفتوه، ما يقولوا هذا من أهل البيت ما لنا علاقة فيه، لا، كان يجون عنده ويستفتوه. وكان يجون عند عائشة ويستفتوها، لأن هي من أهل البيت ومن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يجون عند عمر ويستفتوه، وعند أبو بكر الصديق، عند أبو بكر الصديق ويستفتوه. كانت فيما بينهم محبة، والمحبة اللي فيما بينهم كانت في قلوبهم وظاهرة، منه شيء مخبى بقلوبهم عكس ما يظهرون، أو يظهرون عكس ما يبطنون، لا، وما في قلوبهم على جوارحهم يظهرون محبة بعضهم البعض. مرة قلنا لكم أبو هريرة رضي الله عنه شاف الحسين في أثناء جنازة، فأصاب الغبار حذاء الحسين ابن علي، صار في غبار على الحذاء، انحنى أبو هريرة ومسح الغبار عن حذاء الحسين، قال هكذا نفعل بأهل بيت الرسول. أهل البيت لهم منزلة عالية، الرسول قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في الجنة، وقال الحسين مني وأنا من حسين، يعني أنا محبتي للحسين كاملة ومحبة الحسين لي كاملة. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البيت، وكانت معه أم سلمة إحدى زوجاته، جاءه الملك ميكائيل عليه السلام، ملك من الملائكة، فقال الرسول لأم سلمة أغلق الباب. قامت أم سلمة تريد أن تغلق الباب، أثناء غلقها للباب دخل الحسين من ما بقي من الباب مفتوح، دخل، كان صغير يعني كان عم يدبدب، دخل وقفز على الرسول وضمه للرسول، والرسول يضمه، وصار الرسول يقبله. قال له الملك أتحبه؟ قال نعم أحبه. قال له الملك إن أمتك ستقتله، أريك أين؟ مد الملك إيده، أخذ حفنة من التراب اللي هي من تراب أرض كربلاء، قال له هذه هي، في هذه الأرض هناك يقتل. أم سلمة كانت موجودة، أخذت التراب وحطتهم بقارورة النينة. أم سلمة بقيت حية إلى بعد استشهاد الحسين، عرفت أنه في نفس المكان الذي أخبر عنه الملك هناك استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه. فإذا كما قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم. وإذا نتطلع بالأولياء والصالحين عبر ممر التاريخ من أهل السنة والجماعة، أولياء أهل السنة والجماعة، إذا نتطلع بترجمتهم ومين هن، من أهل البيت، مو من أهل البيت، مثل أحمد الرفاعي، الشيخ الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة، سني العقيدة شافع المذهب مثلنا، وهو من أهل البيت، ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين ابن علي. كثير في كثير من العائلات منسوبة، آل الرفاعي منسوبين، بينتهي نسبهم إلى سيدنا الحسين. في كثير من العائلات بينتهي نسبهم إلى سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين. والرسول أخبر أنه فيما بعد من الزمن عيظهر رجل من أهل البيت نسبه ينتهي إما الحسن وإما الحسين، يقال له محمد ابن عبد الله، وهو المهدي المنتظر. الرسول أخبر فيما بعد من الزمن سيظهر رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نؤمن نحن أهل السنة والجماعة لابد أن يظهر هذا الرجل، واسمه محمد ابن عبد الله، من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم كبير وولي صالح، هو اسمه محمد ابن عبد الله. الرسول قال يواطي اسم أبيه اسم أبي، شو اسم أبوه للرسول؟ عبد الله. فإذا المهدي المنتظر اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من أئمة أهل السنة من أهل البيت الكرام. قال سيدنا الرفاعي: من أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بعد ما ذكرنا من الآيات والأحاديث في فضل أهل البيت إلا الشيء القليل، كما أنه في فضل الصحابة الأوائل كذلك الرسول تكلم عنهم كثيرا، وفي القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآية أخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان معهم أبو بكر، وكان معهم عمر، كان معهم علي. عثمان تخلف بسبب عذر، كانت مرته مريضة، هي بنت الرسول مرته، فقال الرسول: وهذه يدي عن عثمان. هؤلاء الله راض عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمثال هؤلاء الأكابر، الله راض عنهم، الله لا يغضب عليهم، أحبابه وأولياؤه. ومن أحبهم كان معهم. الرسول ماذا قال؟ المرء مع من أحب يوم القيامة. الذي يحب الولي الصالح لله سبحانه وتعالى يكون معه في الآخرة. المرء مع من أحب يوم القيامة. الرسول أثناء الخطبة كان يقول جملة ثم يسكت، جملة ثم يسكت، مش مثل الخطباء اليوم سرد، لا، يعني جملة ثم يسكت، ثم يسكت. هذا بدل أول شيء على فصاحة الرسول، تاني شيء بهالجملة لما يقولها بشكل واضح وفصيح تنزل في قلوب الصحابة فيحفظونها، بتوقع في قلوبهم، خلاص ركزت بقلوبهم. مشان هيك لو قعد معهم ساعات ثم هن أرادوا أن يخبروا غيرهم ماذا قال الرسول، بعيدوا نفس الكلام اللي قاله الرسول. أثناء سكتاته واحد وقف قال له: متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول عليه السلام ما قال أف له، فاجأتني، شو هالسؤال هذا؟ الأنبياء أذكياء وفطناء. فورا قال له: وما أعددت لها؟ قال له: حب الله والرسول. قال له: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحبهم كان معهم وهم مع أبيهم عليه الصلاة والسلام. يعني مع الرسول، هو الرسول لا يتخلى عنهم ولا يتركهم، هو الأهل بيته. قدموهم عليكم ولا تقدموهم. شوف التواضع. إذا منشوف حدا من أهل البيت شريف، شريف يعني منسوب للرسول من أهل البيت، كان من الأتقياء الطيبين، نقدمه علينا، لأنه هو للفضل الذي فيه وللنسب لنسبه الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض البلاد بسموه للإنسان المنسوب للرسول، مثل إندونيسيا وماليزيا واليمن، بسموه حبيب، الحبيب فلان مثلا، أو بعتولهم الحبائب جمع. في بعض البلاد بسموه الشريف، الشريف فلان، وبقولوا الأشراف. في بعض البلاد بعتوله السيد فلان، حسب إذا كان منسوب ولا لا. قال: قدموهم عليكم ولا تقدموهم، يعني عرفوا قداش منزلتهم. في من الناس من لا يعرف قدر أهل البيت، ما فرقاني معهم إذا فلان منسوب ولا منسوب، ما عنده مبالاة. لذلك لابد أن نؤكد على الناس أن يعرفوا هذه الناحية وينتبهوا لها. اليوم أكثر الناس ما بيعرفوا أنسابهم، ما بيعرفوا نسبهم. أنت لمين منسوب؟ ما بعرف. أنت لنسبك لأبو بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، لمين؟ ما بيعرف. لشي واحد تاني ما بيعرف شيء، ما بيهتموا بالنسب، مع أنه معرفة النسب في الدين أمر مهم جدا جدا، ما الفرائض، ما بيجوز الإهمال. ليش بده يعرف نسبه؟ أول شيء لحتى يعرف أول شيء مين أرحامه. ما بده يزور أرحامه؟ أليس الله فرض علينا صلة الأرحام؟ مين من أقربائنا حتى نزوره إن كان معدود من أرحامنا ولا لا؟ ما نعرف نسبنا. اثنين، ما نعرف نسبنا، هل أنا إذا كنت فقير وإذا واحد عطاني زكاة بياخد زكاة ولا لا؟ لأنه أهل بيت الرسول لو فقر ما بيطلع لهم زكاة. الرسول ماذا قال عن الزكاة؟ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ما بنعطي الزكاة لإنسان من أهل بيت الرسول، فأنا بدي أعرف اللي عم يحكي معه شو. كذلك في أشياء أخرى بالدين موضوع الكفارات وما شابه ذلك لا تعطى لمن هو منسوب والفدية وما شابه ذلك. في تفاصيل بالدين في أشياء لا تعطى لمن هو منسوب من أهل البيت. ثم واحد لم يعرف نسبه أنه من سلالة الرسول أو منه من سلالة الرسول بيتيقظ لأمور كثيرة. إذا كان منه من سلالة الرسول بيترتب عليه أشياء، وإذا كان من نسب الرسول بيترتب عليه أشياء أخرى. فلذلك معرفة الأمور هذا واجب وأمر مهم جدا جدا في الدين. اليوم أغلب الناس ما بيعرفوا نسبه، يمكن ما بيعرفوا جدهم الثالث يمكن أو جدهم الثاني ما بيعرفوا. إهمال مش بس بلبنان، بكذا بلد أهملوها وما عاد يهتموا فيها بالمرة، مع أنه العلماء كانوا وما زال كثير منهم اليوم بيهتموا اهتمام شديد وبيجيبوا شهادات، شهادات فيها أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين، وبيختمون عليها أنه أنت خلص منسوب للحسين أو منسوب لأبو بكر أو لعمر أو لخالد ابن الوليد. كان يهتموا كثير الناس بأمر النسب، اليوم ما عم يهتموا فيه. معرفة النسب أمر مهم في الدين، واحد يعرف حاله. فإذن عم يقول قدموهم عليكم ولا تقدموهم، انتم ما تتقدمون هني بيتقدموا عليكم. واعينوهم واكرموهم يعود خير ذلك عليكم، انتم بتستفيدوا اذا بتقدموا اهل البيت وبتحترموا اهل البيت وبتعظموا اهل البيت وبتعينوا اهل البيت وبتكرموا اهل البيت، انتم بتستفيدوا لانه هني اهل البيت لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى، وهم من نسل وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحاديث كثيرة في فضل الصحابة وفي فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين كانوا أيام الرسول كانوا على قلب رجل واحد، أهل البيت وأصحاب الرسول، ما في بينهم تباغض ولا تنافر، كانوا يحبون بعضهم ويحترمون بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأخيار، آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: Twim FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Brinjelli, or call 1300 998 234 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي.

0: الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

أهلا بكم أعزائنا. في ظل التنافس المتصاعد على المعادن النادرة، وجهت أوساط أسترالية اتهامات للصين بالتدخل في مشروع منجم استراتيجي بغرب أستراليا يتوقع أن يساهم في تقليص الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة. وذكرت التقارير أن الحكومة الأسترالية تعمل منذ أعوام على تقليص نفوذ المستثمرين الصينيين في شركة نورثن مينرالز بدواعي الأمن القومي، واعتبر خبراء أن محاولات الاستحواذ على حصص في الشركة تشكل تدخلا أجنبيا يهدف إلى التأثير في قرارات وعرقلة تطوير المشروع. كما وأكدت الحكومة أهمية تعزيز سلاسل الإمداد المتنوعة لهذه المعادن، فيما اتهمت بكين كامبرا بالسعي إلى تقليص الدور الصيني في هذا القطاع. ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبية الغربي لولاية فيكتوريا ظهر أمس الأحد من دون أن تسجل أي أضرار أو طلبات للمساعدة. ووقعت الهزة عند الساعة 1:40 بعد الظهر بين أبولو باي وبورت كامبل على عمق 10 كيلومترات وفق هيئة الجيولوجيا الأسترالية. كما وأكدت خدمة الطوارئ في فيكتوريا أنها لم تتلقى أي بلاغات بشأن أضرار أو طلبات إغاثة، فيما أفاد سكان في مناطق مختلفة منها أبولو باي وجزيرة فيليب بأنهم شعروا بالهزة. توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش المرشد السابق علي خامنئي، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران ستستأنف بعد انتهاء مراسم التشييع، مؤكدا أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق على حد تعبيره. ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده تستغل فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية، فيما حذر نائب وزير الخارجية من أن أي تحرك عسكرية في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران تعتبر نفسها الضامن الرئيس لأمن الممر المائي. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري. ويأتي ذلك فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويستمر الجدل السياسي حول الاتفاق بين تمسك الدولة اللبنانية بتنفيذه ورفض المقاومة له. أعلنت ما يعرف بهيئة النزاهة العراقية استعادة نسبة كبيرة من الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكدة أن ملف استرداد الأموال المنهوبة سيشهد تطورات جديدة هذا العام. وقالت إنها استعادت نحو نصف المتهمين الفارين، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بمنح مكافآت مالية لمن يبلغون عن الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، مؤكدا مواصلة ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة. اختبرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون التي تزن 5000 طن، شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية بحضور زعيم كيم جونغ أون و تحت إشرافه وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. ولا تزال كوريا الشمالية في حالة حرب رسميا مع جارتها الجنوبية نظرا لانتهاء الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1950 و53 باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام. بالخبر الأخير، دعا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير برهان وجولة ضباط الجيش إلى الاستعداد لما وصفه بمسيرة بلاده نحو الحصول على منفذ بحري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية. وجاءت تصريحاته خلال حفل تخريج دفعة من الضباط، حيث قال إن القوات المسلحة تواصل استعدادات مهمة من دون أن يوضح طبيعتها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أديس أبابا التأكيد أن الحصول على منفذ بحري يشكل أولوية استراتيجية لها. قدم هذا الموجز خضر الكردي من إذاعة الجالية الإسلامية. أشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
1: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفنيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من نار الجحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأصلحنا وطهر قلوبنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا من أهل الصلاح والفلاح، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا ربنا ارحمنا، اللهم يا ربنا اغفر لنا، اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وانصر أهلنا في السودان. اللهم يا ربنا اجعل لنا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. في هذه الدنيا ينبغي أن نعتبر بكل الأحداث التي نراها، وينبغي أن نتذكر في كل يوم أننا سنفارق هذه الدنيا، وأن الذكي هو من عمل لآخرته وجهز الزاد لقبره. فالنجاة يوم الدين هي المطلب، والفوز بالجنة هو المأمل، والذي يخرج من هذه الدنيا وقد تزود بالأعمال الصالحة هو الغني، وأما من لم يحصل إلا المال فهو فقير، لأنه يأتي يوم القيامة بلا حسنات ولا أعمال صالحة، أو يأتي يوم القيامة بأعمال قليلة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في بعض معايير الناس يجعلون أفضل زاد يتزودونه بنظرهم هو المال، لكن أفضل زاد يتزود به الإنسان تقوى الله. ما في يعني شيء ينقذك مما تجمع إلا الأعمال الصالحة، حتى عندما تفارق وتنزل إلى قبرك الشيء الذي يبقى معك وتنتفع به هو عملك الصالح، لا المال ولا المنصب ولا ما جمعت من متاع هذه الدنيا ينفعك وأنت في قبرك، وإنما تنتفع بعملك الصالح. فأكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت، ما استطعت، لأنك إن لم تفعل ذلك سوف تخسر خسارة كبيرة جدا جدا جدا، ولن تستطيع أن تعوض ذلك في الدنيا. الشيء الذي يفوتك ويذهب عنك ولو بعد أن ملكته وحصلته تستطيع أن تعوض هذه الخسارات الدنيوية. دخلت في تجارة فلم تنجح، ذهب المال الذي جمعته، بعد ذلك تستطيع أن تقف على قدميك من جديد ثم تبدأ بتجارة جديدة وتحصل مالا، فتعوض هذه الخسارة التي خسرتها. لكن إذا مت وخرجت من هذه الدنيا بلا زاد، بلا تقوى، بلا أعمال صالحة، بلا حسنات، كيف ستعوض ذلك؟ كيف ستعوض ذلك؟ لن تستطيع أن تفعل شيء، لأنك لن تستطيع أن تعود إلى هذه الدنيا مرة أخرى. لذلك
نحن علينا أن نلتزم بالأعمال التي فرضها الله علينا، نجتنب ما حرم الله، نسلم لله سبحانه وتعالى ونمشي على هذا الدرب الذي يعارض الأحكام الشرعية ويعترض على هذا الدين ويعترض على أحكام الله. هذا يا ويله من الله. بعض الناس صار عندهم تحد، صاروا لا يسلمون لأحكام الدين، يعني فوق إنه في ناس بتقصر في الأعمال التي فرضها الله علينا، صار في ناس عم بتبيع الدين وبيعترضوا على أحكام رب العالمين ولا يسلم فيما شرعه الله عز وجل. المسلم يسلم لأحكام الله، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، ولا يعترض على الله في شيء من الأشياء. فكل ما حرمه المولى سبحانه وتعالى نحن نقر بأنه حرام، وكل ما أحله الله عز وجل نقر أنه حلال. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ هنالك أشياء الحكمة من تحريمها مثلا ظاهرة وواضحة، ولكن حتى وإن لم نعرف الحكمة من تحريمها، إذا ثبت الخبر شو قالوا؟ قالوا ارتفع النظر. فلماذا؟ لأننا نسلم لله جل جلاله، فنجتنب ما حرمه المولى سبحانه وتعالى، ولا نقول إذا لم أفهم لماذا وإذا لم أعرف الحكمة لا أحرم. بما أن الله حرمه انتهى خلص، نحكم بالتحريم. مرة رجل قدم لرجل من المسلمين عنبا فأكله هذا المسلم، ثم بعد ذلك أحضر له خمرا من العنب، خمرا عمل من العنب، فقال له المسلم لا أشربه لأن الله عز وجل حرم الخمر. فقال الرجل لهذا المسلم، قال عجبا لكم أيها المسلمون، تحلون هذا وتحرمون هذا مع أن هذا من هذا. قال عجبا لكم أيها المسلمون، تحلون هذا له العنب وتحرمون هذا أي خمر العنب مع أن هذا من هذا، أي هذا الخمر مأخوذ من العنب، فكيف في الأصل أنت تأكل العنب وتحرم خمر العنب؟ فقال له المسلم ألك زوجة؟ قال نعم. قال ألك منها بنت؟ عندك بنت من زوجتك؟ قال له نعم. قال له أما ترى أن الله أحل لك هذه يعني زوجتك وحرم عليك هذه يعني بنتك مع أن هذه من هذه؟ سكت، أقام عليه الحجة. فما غلبتني وما أقمت علي الحجة بقولك كيف تحل هذا وتحرم هذا مع أن هذا من هذا؟ فهذه البنت هي من تلك التي أحلها الله لك، هذه من هذه، ومع ذلك أحل الله لك زوجتك وحرم عليك ابنتك. فبغض النظر يعني نحن وإن لم نعرف بعض الأشياء التي يعني حرمت ولم نعرف الحكمة من تحريمها، أيضا نسلم لله سبحانه وتعالى ونرضى بقضاء الله ونطيع الله لأننا أمرنا بذلك. الله عز وجل يحكم بما يريد ويحل ما شاء متى شاء ويحرم ما شاء متى شاء، وما ربك بظلام للعبيد، والذي يسلم لله يسلم، ولا يعني ذلك أنه لا يعمل فكره وأنه ما عنده علم، بالعكس التسليم لله والتذلل لله هذا شرف لنا، شرف لنا. كيف لما نحكي عن الكرامة والإنسان وعزت النفس والكرامة، لكن يعني ألا تذل نفسك للعباد، لكن أنت تتشرف بوضع جبهتك على الأرض وأنت تسجد لله سبحانه وتعالى، شرف لنا.
أن نضع جباهنا على الأرض تذللا لله. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به وعرج به قال الله له: بما أشرفك يا محمد؟ قال: بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. فأنزل الله سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا غاية الشرف للرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن عبيد لله، وشرف لنا أننا عبيد لله جل جلاله. هذا شرف لنا أن نتذلل للمولى سبحانه وتعالى، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى، وأن نضع جباهنا على الأرض لله سبحانه وتعالى. فكلما أطعت ربك وتذللت له، كلما ارتفع مقدارك وعلت درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فنسلم لله، نسلم للمولى سبحانه وتعالى، ونعتز بذلك ونفتخر بديننا، ولا نستحي من العبادات التي نقوم بها. إذا كان أهل الباطل لا يستحون من الباطل ولا من الحرام الذي يفعلونه، فكيف نستحي من الحق وعبادة الله تبارك وتعالى؟ فمهم إنك تحدد هدفك. نحن نعمل في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الهدف إرضاء الله، النجاة يوم الدين. أما إذا كان هدفي أن يرضى عني الناس وأن أفعل ما يحبه الناس، إذن أنا يعني أعمل لأجل الناس، اختلف المطلب واختلف الهدف. فلا تجمع بين الاثنين، لا تكترث لأمر الناس، بل أطع ربك وإن غضب منك الناس، وإن لم يعجب الناس ما تفعل، لكن إن كان هذا الفعل أو هذه الأعمال التي تقوم بها يحبها الله فاثبت على ذلك. عندما يكون الإنسان هذا مطلبه وهذا هدفه إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو يريد النجاة يوم الدين، سترى أن أعماله في الدنيا ستكون بناء على ذلك، أي للوصول إلى هذا الهدف. فبالتالي كل تصرفاتك بتختلف، كل أهدافك بتختلف، وأعمالك أمورك كلياتها بتختلف، حتى اهتماماتك بتصير غير، اختيارك لزوجتك أو اختيارك للإنسان اللي بدك ترتبط فيه راح تصير نظرتك مختلفة ونظرتك مختلفة. يعني مثلا أمير تكريت اللي هو نجم الدين أيوب ما تزوج لفترة طويلة، أخوه اسمه أسد الدين، أسد الدين ماذا قال له؟ قال له: يا أخي لما لا تتزوج؟ فرد عليه نجم الدين قال له: لا أجد من تصلح لي بعد ما لقيت الإنسان اللي المواصفات اللي أنا بدي إياها. طبعا مش قصده بالمواصفات إنه الشكل والمنصب وقديش معها مصاري، لا لا لا لا لا، هدفه شيء آخر. قال: ما وجدت إلى الآن من تصلح لي. قال له: ألا أخطب لك؟ قال: من؟ هلأ هون بيجي إيش دور إنه المنصب وبنت فلان وبنت علان. قال له: ابنة ملك شاه، بنت السلطان محمد ابن ملك شاه، السلطان السلجوقي. فقال له: لا. هلأ الحديث النبوي الشريف: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها. حسب النسب كمان، يعني عادة كثير من الناس يتزوجون بناء على الحسب والنسب. ثم قال: ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. من بين كل هالمواصفات اللي عادة الناس تتزوج بناء عليها، وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: اختار ذات الدين عشان تكون مبسوط وسعيد وبتكون أصبت الهدف.
لأنه بتصير بتفكر بولادك كيف تربيتهم راح تكون. هل بتكون تترك ولادك مع أم تعلموا أبنائك الخير، ولا بس عم تطلع على جمال ولادك لو طلعوا ضايعين؟ ونفس الإشي المرأة، يأتيها خطاب مين بترضي؟ إنه هذا منصبه عالي وهذا معاه مصاري كثير وهذا شب حليوة وهذا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. برضو أنت اختيارك بده يكون بناء على شو؟ على عنده دين وخلق. إذا ما في دين، يعني ليس ذا دين وخلق، ما ترضي لو مع مصاري، لو إلى آخره. فهو لم يرى في هذه، يعني فقط لأنها بنت ملك شاه مثلا، خلص أنه أنا بدي أرضى بغض النظر من هي، قال له ما بدي. تعجب منه أنه بالعادة يقول لك أكيد هاي يعني بنت الحسب والنسب. فاستغرب منه، قال له وما يصلح لك؟ فرد عليه نجم الدين قال له إنما أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة. حبيبي أنا لا بتطلع على منصب ومال وبنت فلان وبنت علان، ما بهمني. أنا حددت هدفي، يعني ما رح أتأثر من هاي العروض إنه هاي بنت فلان وهاي كذا وهاي كذا وهاي حلوة كثير. أنا هدفي واضح، أنا أبحث عن زوجة تأخذ بيدي إلى الجنة. ليش الزوجة بتأثر؟ أكيد بتأثر. كيف الصاحب بيأثر؟ كيف الصاحب بيأثر؟ إذا صاحبت رجلا صالحا من الأتقياء الأولياء، شو بتظن بنفسك؟ أكيد رح يأثر عليك ورح يتغير حالك، لأنه الصحبة كثير إلها تأثير. ونفس الإشي الصاحب العاطل حيأثر عليك سلبا، ونفس الإشي الزوجة، هي صاحبتك، الزوجة هي الصاحبة معك و 24 ساعة، يعني العمر. بالعكس هاي أكثر إنسانة بتكون معاها أنت في الحياة زوجتك، حتى أولادك بيجوا بيكبروا وبتزوجوا وبيروحوا على بيوتهم، وبتظل أنت ومين؟ أنت وزوجتك ببيت واحد. فتخيل أنه تكون زوجتك صالحة، قديش رح تأثر فيك؟ وبالمقابل إذا كانت طالحة قديش رح تأثر فيك؟ وفي ناس فسدوا بسبب فساد زوجاتي مثلا، والعكس والعكس كمان. أنت إذا كان زوجك صالح بتتأثري منه، زوجك طالح بتتأثري. فهو محدد هدفه، ما رح تغروني بمجرد شكل وجمال، ما رح تغروني بأنه هاي بنت فلان. أنا محدد هدفي ولن أحيد عن هذا الهدف. مواصفات اللي أنا بدي إياها بالزوج اللي بدي أتزوجها، أن تأخذ بيدي إلى الجنة، أريد زوجة صالحة، هذا مطلب. إذا ما لقيت هذا المطلب ما بدي. فالرجل حدد هدفه، أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة وتأتيني بولد تحسن تربيته حتى يشب ويكون فارسا ويعيد للمسلمين بيت المقدس. شوف الطلب تبعه، بدي اياها امرأة صالحة تأخذ بإيدي للجنة وتجيب لي ولد ان شاء الله وتربيه تربية صالحة. وهو اذا ما كانت صالحة كيف تربي ابنها تربية صالحة؟ إذا أنا اخترت بس على الجمال والشكل والمنصب والجاه والمصاري، طب أولادي، الأصل واحد بحب أولاده، طب جبت لهم أم ولا إلها علاقة وبتصليش يمكن، كيف أولادي بدهم يتربوا تربية صالحة؟ كيف بدي تربي لأولادي؟ فبكون يعني هذا القرار اللي أخذته بالاختيار شطبت مين؟ بكون دمرت مين؟ دمرت أولادي، لأنه ما جبت لهم أم صالحة مثل الرجل الصالح اللي إجاله زلمة قال له يا شيخ أنا ابني
مضى من عمره 3 سنوات. دخلك امتى ببلش اربي؟ هلا بعده صغير يعني 3 سنوات بعده صغير، فانا بدي اعمل خطه يعني عشان ابدا بتربيه ابني. امتى ببلش اربي ابني؟ على اي عمر؟ هلا عمره 3 سنوات، امتى ببلش؟ قال له يا والدي قد تاخرت كثيرا. قال له شو تاخرت؟ عمره بقول لك مضى من عمري 3 سنوات، وين تاخرت؟ قال له التربية تبدأ باختيار الأم. تأخرت لأنه التربية تبدأ باختيار الأم. بتلاقي بعض الشباب بس بده يتزوج أي حدا، لا مش أي حدا، أو شوفوا لي عروس حلو كثير بدي إياها قمر، بيروحوا بيشوفوا لما يقول آه لأهله هاي اللي بدي إياها، بناء على إيش؟ طب أنت هلا شفتها، هلا شفتها، لا بتعرف أخلاقها ولا بتعرف شخصيتها ولا بتعرف طباعها ولا بتعرف تدينها ولا حلو كثير. آه معناته أنت بتدور على الجمال، تفقعك تنكد عليك عيشتك، متربيش ولادك، أنت بتتطلع على شو؟ على شكل. وترى هذا الشكل كله بصير عادي، بصير عندك بالبيت كل يوم بتشوفها، إذا اختار بس على الجمال رح تصير تشوفها عادية، وعادية جدا. وصية النبي عليه السلام، اللي ما برد على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا رح يكون خسران. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا الراحة والسكينة والطمأنينة. فنجم الدين محدد هدفه ولن يحيد عنه. امرأة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة، تأتيني بمولود تربيه تربية حسنة، تكون امرأة صالحة وتربي ابني تربية حسنة حتى يصير فارس شجاع ويفتح بيت المقدس. يمكن بعض الناس إذا واحد حكى هاي المواصفات يصير يضحك عليه إنه لا يعني شو كمان ويفتح بيت المقدس. آه أنا بدي ربي ابني حتى يعيد للمسلمين بيت المقدس، هذا كان حلمه. شو بدكم فيه يا أخي؟ هذا حلمه وحلم جميل. فقال له أخوه أسد الدين، قال له هو من أين لك بهذه؟ مو بدي أجيب لك هاي، إيش يعني كيف بدي ألاقي لك هاي المواصفات هاي؟ فرد عليه نجم الدين قائلا، وهنا الأمر اللي كثير مهم تسمعوه وتركزوا فيه، قال من أخلص لله النية رزقه الله. طبعاً تذكروا هاي العبارة، وهذا مش بس مع نجم الدين، هذا معك ومعك ومعي ومعنا. احنا مرات منضيع على أنفسنا لأنه ما في يقين، صدقوني ما بيكون في يقين حتى عند الدعاء. عندك مطلب، أنا كثير كنت أقول اللي عنده مطلب ما يروح يذل حاله لفلان وعلان ونقص من هيبته وقيمته. اسأل المولى سبحانه وتعالى الخالق الرزاق الكريم العظيم، تذلل لله واطلب من الله واسأل الله. لكن في سر من أسرار الدعاء ألا وهو أن تدعو الله بيقين وأنت موقن بالإجابة، تقول لن يضيعني المولى سبحانه وتعالى، أنا أثق، أنا أدعو بيقين، انتهى. مثل سيدنا جبريل لما قال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. شايفين هذا اليقين فيه سر عجيب. في ناس وانتوا عارفين هذا الكلام بقول لك دعيت وما صار شيء. كيف دعيت؟ وبس دعيت؟ فقد دعوت الله أم دعوته بيقين؟ تفرق؟ آه بقول لك بتفرق، وبتفرق كثير كمان. دعوت فقط أم دعوت الله بيقين؟ في فرق كبير. في ناس يدعون الله بقول لك مش بيظلك تقولنا يا أخي ادعي رب العالمين، هيني دعيت خلص وأنا عارف أنها مش حتزبط، بس ها عملت اللي عملت هذا الجزء. أنت في الأصل دعوت
وأنت يعني تضع في قلبك أنه لن يحصل شيء الذي طلبته. يعني عم تدعي وانت بتقول من جوا انا عارف مش هتزبط معي، بس انه هيني سويت يعني خلص. لا مش هيك. فرق كبير لما يكون دعائك بيقين ومش عم بتجرب تجربة هاي حجربها. لا لا، الدعاء ما بتجربه. ان تطلب من الله لا تفعل ذلك بتجربة، بل افعل ذلك بيقين. فالله يكفيني ما أهمني وهو نعم الموكول إليه الأمر، انتهى الموضوع. والله بتفرق، والله. وراجعوني أي شغلة، بأي شغلة. بعدين شوفوا اللي بيقصد العباد، يمكن أول إشي شعور مش حلو لما تقول مرات بدك مصاري. يا بي شعور بدك تروح تدين، يمكن يكسفك ويمكن يصير اصلا ما يردش على تليفون، يقول ايه هذا هلا بده يفقعني، هلا بده يطلب مصاري، يبطل يرد عليك. شعور ترى مش حلو بالمره، بفشلني ما بفشلني، اعطاك مره بصير يهرب منك المرات الجاي. فرق كبير بين لما تطلب من العباد وبين لما تطلب من رب العباد. بعدين عندما تطلب من الله ما بيكون شعورك مثل لما تطلب من إنسان، إنه طلبت منه مرة هلا كمان مرة راح تصير تقيلة، ممكن يقول لي مش قادر، ما معاي، شوف غيري. لكن مهما طلبت من المولى سبحانه وتعالى، فالله هو المالك، مالك الملك. فدائما اجعل من الأمور اللي بتعتمدها في حياتك أن تطلب من الله. إذا أي شيء أهمك شيء، أتعبك شيء، تريد شيء، اطلب من الله وكفى بالله وكيلا. وكفى، مش إنه هذا يعني أجرب تجربة، لا لا، أطلب إلا من الله وخلص. توكلي على الله، ثقتي بالله، اعتمادي على الله، حياتك كلها راح تختلف، نفسيتك راح تصير غير، نظرتك للأمور راح تكون تماما مختلفة. صدقوني كل حياتك بتختلف. انت شايف اللي عم بحكي يعني تغيير بسيط في حياتك، لكن هو تغيير جذري. كل حياتك راح تختلف اذا بتكون نيتك خالصة لله. لو الناس صارت تضحك عليك انه شو الطلب هذا، كيف بده يصير؟ لا ولا يهمك. وين بدي ألاقي لك واحدة بهالمواصفات؟ قال له من أخلص لله النية رزقه الله. فإذا السر وين طلع يا جماعة؟ طلع السر بالإخلاص. إذا أنت مخلص شوف كيف رح تفتح الأبواب بوجهك، شوف كيف رح تفتح الأبواب بوجهك. رنا عم بتقول تعليقات ببطل في أمراض نفسية. آه والله يا رنا، صدقا صدقا صدقا صدقا، أغلب مشاكلنا النفسية بسبب ضعف التوكل على الله. حتقول لي شو دخل؟ حقول لك كل الدخل. كل ما يقوى الإيمان ويزيد توكلك على الله، كل ما حتشوف العجائب. سلم لرب العالمين. في ناس تقعد معاهم لو يعني لو رشح بيقلبها نكد، وهذا لو ما طلعت ولو ما هيك كان ما خلاص. قدر الله وما شاء فعل. طهور إن شاء الله، كفارة إن شاء الله. شو بيكون لما يكون الإنسان بيحسبها من ناحية دينية؟ من جوا بيصير زي ما بيقولوا متصالح مع نفسه، وبيصير سعيد، بطل ينكد من هاي الأشياء. وأغلب مشاكلنا النفسية اللي هي بتدمر بني آدم من وراء أشياء التوكل بحلها. شو قال له؟ قال له من أخلص لله النية رزقه الله. شو صار؟ بيوم الأيام كان نجم الدين قاعد عند شيخ من مشايخه في المسجد، كان هو في تكريت، فكان يتحدث مع شيخه. فجأة اجت فتاة ونادت على الشيخ من وراء الستار.
استأذن الشيخ من نجم الدين عشان يكلم الفتاة. سمع نجم الدين الشيخ وهو بقول لإلها، هو من وراء ستار وعم بيحكوا، سمعوا شو عم بيقولها. بقولها لماذا رددت الفتى الذي أرسلته إلى بيتكم؟ شوف كيف الأسباب، الله يهيئ الأسباب يا جماعة. نرجع لشو؟ نيتك وإخلاصك، وفوض أمرك إلى الله، الله عز وجل يهيئ الأسباب، ما تتعب حالك، خذ بالأسباب والله يهيئها. سمع الشيخ عم بيقول للبنت بعتنا لكم خطيب يعني يخطبك، ليش رفضت الشاب اللي بعت لك اياه عشان يخطبك؟ شو ردت عليه الفتاة؟ قالت أيها الشيخ ونعم الفتى هو، من حيث يعني ما بيعيبه لا شكل ومكانه ومنصب وأموره تمام، ما بيعيبه إشي يعني، ولكنه لا يصلح لي. إيه؟ قالها ليه؟ وماذا تريدين؟ قالت له أريد فتى يأخذ بيدي إلى الجنة. ذكروا طلبه هو، وشوفوا هلا الفتاة. قالت له بدي واحد يأخذ بإيدي إلى الجنة، وأنجب منه ولدا صالحا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. هو لما حكى هيك وكان صادق، يمكن ضحكوا عليه قالوا له وين بدك تلاقي هاي المواصفات، وين بدك تلاقيها، يلا شكلك رح

الدين. هو رفض بنت السلطان يعني بمكانتها وجمالها وكل المواصفات والفتاة هاي رفضت الفتى الذي كانت له مكانه وجمال ومال. كل هذا من أجل ماذا؟ يعني كلاهما يريد أن يجد من يأخذ بيده إلى الجنة وينجبان فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. فقام نجم الدين ونادى على شيخه وقال له أريد أن أتزوج من هذه الفتاة. فقال إنها من فقراء الحي، هاي مش واحدة يعني أنت أمير وهي هاي من فقراء الحي، واحدة عادية بنت يعني مسكينة. قال له نجم الدين هذه من أريد، بتطلعش أنا على اللي يطلع عليه كثير من الناس. فتزوج نجم الدين أيوب من هذه الفتاة الفقيرة من ذلك الحي في تكريت، وبالفعل من أخلص النية لله رزقه الله. اتزوجوا وحملت وجابت ولد، وهذا الولد تربى تربية حسنة وصار فارس وأعاد للمسلمين بيت المقدس. كل اللي كان طالبه وبنيته كلهم مش جزء منهم كلهم اتحققوا. تعرفوا مين ابنهم؟ ابن نجم الدين وهاي الفتاة صلاح الدين الأيوبي. يا عيني صلاح الدين الأيوبي هو ابنهم، ابن نجم الدين. لما تكون نيتك نظيفة ومطلبك للآخرة شوف كيف بينعكس هذا حتى على ذريتك. احنا اليوم عم نشوف آباء وأمهات عم بيشكوا من فساد أبنائهم. هو بس فساد أبنائهم ولا انتوا شو وضعكم؟ يعني انتوا ربيتوهم على الصلاح والفلاح والذكر وقراءة القرآن والصلاة وا وا وا وا وا بعدين طلعوا أولادكم عاطلين، ولا الخلل بالأصل موجود فيكم؟ احنا قاعدين منزلت اللوم على أولادنا ومننسى حالنا. انت شو هيأت لابنك عشان يطلع انسان صالح؟ مزبوط بحكي؟ احنا شو هيأنا لأولادنا عشان يطلعوا صالحين؟ ولا هيأنا لهم كل أسباب الفساد بعدين قلنا غريب كيف نطلعوا صالحين؟ هالدنيا هاي جيل، هذا جيل سيء. ما هو كيف كانت التربية وكيف عايشين بالبيت؟ وفي معطيات كثيرة منكم انتو كأصل كأهل تنعكس على أبنائكم، يا بيطلعوا صالحين يا بيطلعوا طالحين. ف بدها دير تبال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله أن يجعلنا من أهله الفهم والصلاح، وأن يرزقنا النوايا الحسنة والخالصة لوجهه الكريم. وأسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نصيحة، ديروا بالكم أولادكم، عيدوا حساباتكم بالتربية اللي عم بتقدموها لأولادكم، ولحقوا لحقوهم قبل ما تمونوا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان.
1: ولو هقول في الحب وغني ما مثل واحد في الكونين.
2: ما مثل واحد.
0: من قلب مصر جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2NFM.
1: واتمنى نول مطلبي.
0: يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا من برنامج حكاية مكان، وحلقتنا النهاردة عن أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا كلها، مسجد عمرو بن العاص الجامع العتيق. رحلتنا النهاردة مش بس لأقدم مسجد، لكن ده لعمارة إسلامية اتبنت من بعده. في أماكن لما تدخلها تحس إنك ما دخلتش مكانه، بس تحس إنك دخلت جوه التاريخ، وإن الحيطان حواليك تحكي حكايات شايلاها من زمن، والأجيال كتير عدت من هنا وشايلة صلاة وعلم ودعاء امتد لأكتر من 1300 سنة. لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية، ما كانش المكان ده مدينة، ولا كان فيه عمران ولا شوارع حتى ولا بيوت، ده كان مجرد أرض واسعة وفاضية ومفتوحة شبه الصفحة البيضاء مستنية اللي يكتب فيها. عمرو بن العاص نصب خيمة في المكان ده، والخيمة دي ما كانتش مجرد خيمة قائد، دي كانت نقطة استقرار وأمان وبداية الانطلاق. وفي روايات بتقول إن حمامة بنت عشها فوق الخيمة، فلما جه وقت الرحيل رفض عمرو بن العاص يشيلها، وقال جملته الشهيرة: نتركها حتى تطير. والقرار البسيط ده كان سبب في إن المكان يفضل، وإن الخيمة تتحول لمسجد، وإن المسجد يبقى نواة لمدينة جديدة، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، واللي أسسها القائد عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 21 هجرية 640 ميلادية. أول مسجد لعمرو بن العاص كان بسيط جدا، لدرجة إنك ممكن ما تصدقش إن دي بداية المسجد ده. يعني مثلا ما كانش فيه لا مآذن، ولا كان فيه محراب، ولا كان فيه زخارف. كان المسجد عبارة عن سقف من جريد النخل وأرضية من رمل، لكن اللي كان موجود برغم بساطته هو اجتماع الناس والصلاة والعلم والشعور بالطمأنينة. ومع مرور السنين ومع تغيير العصور، المسجد كان بيتجدد وبيتطور من غير ما يفقد هويته. في العصر الأموي مثلا المسجد اتوسع علشان يستوعب عدد أكبر من المصلين. في العصر العباسي اتضافت المآذن وتحدد اتجاه القبلة بدقة، وفي العصر الفاطمي ظهرت النقوش والزخارف والأقواس اللي بتميز الفاطميين. وفي العصر المملوكي والعثماني حصلت عمليات ترميم كبيرة جدا، واللي خلت المسجد يوصل للمساحة والشكل اللي بنشوفه دلوقتي. يعني وانت واقف جوه المسجد، انت واقف في مكان عدى عليه أكتر من 13 قرن من الصلاة والعبادة والعلم والدعاء. ولو اتكلمنا عن العمارة الموجودة في المسجد، هتعرف ان الأعمدة الموجودة مش كلها معمولة للمسجد، كتير منها جاي من مباني رومانية أو بيزنطية قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل بنى المسجد. وده اللي بيخلي المسجد مش بس شاهد على التاريخ الإسلامي، لأ كمان شاهد على حضارات سبقت واتجمعت كلها في مكان واحد من غير صراع، لكن بتكامل. لما تمشي في المسجد تحس نفسك ما بين زمنين، زمن بنى بسيط وزمن امتداد بشري وحضاري عبر مئات السنين. قبل الأزهر ما يتبني بمئات السنين، كان مسجد عمرو بن العاص هو أكبر مركز علمي في مصر. هنا كانت حلقات العلم، وهنا الطلاب قاعدين على الأرض، وهنا كان الشيوخ بيفسروا ويشرحوا، والعلم بيتنقل من جيل لجيل. مسجد عمرو بن العاص ما كانش بس للتعليم والصلاة، ده كان مكان لفصل النزاعات والإعلان القرارات، ومكان لاجتماع الناس. ببساطة المسجد كان قلب الحياة. النهاردة لما تدخل المسجد تحس بهدوء، مش هدوء فراغ، لكن هدوء مليان حياة. تشوف حلقات الأطفال اللي بتتعلم قرآن، وهناك الشيخ اللي بيشرح درس، وهنا في واحد بيصلي، وفي الركن البعيد ده قاعد واحد بيتعلم قرآن،
المكان لسه عايش وبيعمل نفس الدور بعد أكتر من 1000 سنة. مسجد عمرو بن العاص مش مجرد مبنى قديم، ده بداية فكرة وبداية نور وبداية حكاية طويلة من هنا بدأت. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من حكاية مكان. استنونا في حكاية جديدة ومكان جديد. كنت معاكم هلا إسماعيل من الإذاعة الإسلامية 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان.
1: ولو هقول في الحب وغني ما مثل واحد في الكونين.
2: ما مثل واحد.
0: من قلب مصر جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
1: واتمنى نول مطلبي.
0: يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم أحبابنا الكرام ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نرحب بكم جميعا أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، سواء من خلال موجة الاف ام 92.1 او الديجيتال راديو بمدينة سيدني وضواحيها، او من خلال الموقع tumfm.org.au او الابليكيشن الخاص بالاذاعة مسلم كوميونيتي راديو، او باي وسيلة اخرى. تحياتنا للجميع ونسأل الله تعالى دائما ان يجمعنا بكم على خير، ونسأله عز وجل ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يفرج كربات اخواننا في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. إذن أحبابنا الكرام، يتجدد معكم اللقاء وننطلق وإياكم متوكلين على الله عز وجل، وسائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، أحبابنا الكرام، منحييكم بهذا الصباح الجديد، صباح يوم الاثنين ومطلع هذا الأسبوع، سائلين الله تعالى يجعل يومكم مفعما بالإيمان والطمأنينة والنجاح، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخير والبركة في الأوقات والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وأنفسنا وصحتنا وأولادنا وأموالنا، اللهم آمين. اللهم أفض علينا من الخيرات والبركات. نستقبل هذا اليوم الجديد بحمد الله تعالى وشكره على نعمه التي أنعم بها علينا، على الصحة والأمن، وعلى النعم الكثيرة التي أنعم بها علينا سبحانه عز وجل.

أحبابنا الكرام، نعم، نرفع الرأس بالهادي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله وأفضل رسل الله، من أرسله ربه رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، يعني يحلو الكلام عن سيدنا محمد وعن نعم الله تعالى، ونتذكر فيما بيننا نعم الله عز وجل، ونذكر أنفسنا وإياكم بالخير بذكر الله تعالى والتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب. نسأل الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، ولكن ما حنتأخر كثير حتى نتابع معكم ومع فقرات برنامجنا الصباحي ومع فترة الخدمات لهذا اليوم. عم نستقبل اتصالاتكم مثل المعتاد من خلال الرقم 97072747970727.

من أجمل الأناشيد بعنوان قد زادني شوقا. نعم، أنشودة قد زادني شوقا، أنشودة جميلة جدا. دائما نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. اللهم آمين.

أحبابنا الكرام، نتابع معكم ومع أنغام هذه الأناشيد الجميلة ومع هذه الكلمات العذبة الرقيقة المعبرة والمؤثرة. نعم، نتابع معكم ومع فترة الخدمات. عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 970-727-747، وكالمعتاد كمان نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي وأخبار السير، أحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة إن شاء الله. وبهالوقت عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-747. Dear listeners, welcome to the خدمات program, the community services segment on the Muslim Community Radio 92.1 FM. You can join us live on air to buy, sell or swap for free. If you have a car for sale, some furniture items for sale, or looking for work, or you need workers, maybe you are looking to exchange housing commission. If you have a house for rent or looking to rent a house, you can always call us, join us live on air on 97072747 and share with our listeners what you have, inshallah, for sale or any other thing that we can help, inshallah, as a community service. Again, the number to call is 97072747, or you can send a WhatsApp message on 0410-830-930. And this is the radio station WhatsApp number. It's only for WhatsApp messages. We don't receive any SMS or calls on this number. And again, it's 0410-830-930. 0410-830-930. Or you can send an email if it is more convenient for you. You can use the email and send us an email on contactus@2mfm.org.au. Again, contact us, one word, at 2mfm.org.au. So 2 as in numbers, then mfm.org.au. كمان أحبابنا الكرام، من تابع ومن حي الجميع مجددا. وشو رأيكم نسمع آخر مقطع من أنشودة، أو نعيد آخر مقطع من أنشودة قد زادني شوقا، جاف الكرى جفني، من أنشودة جميلة جدا يعني مثل ما ذكرنا، وبتذكرنا وبتزيد فينا الشوق للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

نتابع معكم مستمعينا الكرام سريعا. بالنسبة إلى سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.3 69.3. أما بالنسبة لأخبار السير في عنا بإيست ليك إيست ليكس وينتورث أفنيو تحت إذا برجع بكرر إيست ليكس على وينتورث أفنيو تحت ساذرن كروس درايف في حادث عدة سيارات تصدموا ببعض وأزمة سير بالاتجاه الشرقي. الحادث وقع منذ حوالي ربع ساعة. وأيضا بجريت ستينز كامبلاند هاوي فوق الانفو موتوي في تراك متعطل ولين مغلقة من أصل 4 بالاتجاه الشمالي ما في أزمة سير حاليا. كمان ببيكسلي M5 موتوي في بعض الأعمال أعمال الطرقات الطارئة ولين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الغربي. كمان ما وردنا عن أزمة سير حتى الآن, يعني هالشي صار من دقائق قليلة ولكن لربما تزيد أزمة السير تدريجيا. منخبركم إذا كان في أي شيء جديد إن شاء الله عز وجل. ودائما نتمنى لكم السلامة.

0: نتابع معكم مستمعينا الكرام، وكمان في عنا رسالة من خلال الواتساب. في وردنا رسالة، حدا طالب شراء عفش بيت كامل تقريبا، إذا حدا عنده عفش بيت بكامل ومعروض للبيع يبعث لهم الرقم، فنحن إذا وصلنا الرقم إن شاء الله نبعث الرقم للإخوي الكرام. قبل ما نتابع كمان في عنا أحوال الطقس بشكل عام، نعطيكم فكرة عن حالة الطقس اليوم بمدينة سيدني غائم. هناك احتمال كبير لهطول الأمطار متفرقة 1-7 مليمتر خلال النهار، ودرجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 17 درجة مئوية حاليا 13 درجة، الشعور فيها حوالي 11. كمان وردنا منذ قليل بيجون على الهيوم هايواي، تحديدا عند سولتش ستريت، مستعجل شوي انا ما تاخذوني، في تراك بريك داون، في تراك متعطل ولين مغلقه من اصل 3 بالاتجاه الغربي. دائما بنتمنى لكم السلامه احبابنا الكرام. وكمان في عنا ان شاء الله مواقيت الصلاه،
1: دخيل حمام
0: اليوم 21 من شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1448، اليوم 21 المحرم، نعم، وهو السادس من شهر تموز يوليو للعام 2026.

44 دقيقة، المغرب عند الساعة 5 ودقيقتين، أما العشاء ف 6 و27 دقيقة. أذان الفجر اليوم غدا ثلاثاء عند الساعة 5 و29 دقيقة إن شاء الله، وشروق الشمس عند تمام الساعة 7، وأذان الظهر اليوم غد عند الساعة 12 و4 دقائق. أذان العصر اليوم غد مثل اليوم 2:44، نرجع هيك منذكر مرة تانية، والعصر مثل أذان العصر اليوم غد 2:44 مثل اليوم تماما، وكمان المغرب 5 دقيقتين مثل اليوم، وكمان العشاء يوم غد إن شاء الله مثل اليوم 6 و27 دقيقة إن شاء الله. Dear listeners, welcome again to the Khadamat program, the community services segment on the Muslim Community Radio 92.1 FM. We are receiving your calls on 97072747 if you'd like to join us live on air to buy, sell or swap for free. And I would like to remind you also with the prayer times for today in Sydney. And for today, Monday, the 6th of July, 2026, the 21st of Al-Muharram for the new Hijri 1448. The Dhuhr Adhan for today, inshallah, at 12:03. And for the Asr Adhan at 2:44. Maghrib Adhan at 5:02, and the Isha at 6:27, inshallah, Azza wa Jal. For the Fajr for today, Fajr time for today, for tomorrow, sorry, Tuesday, 5:29, and the sunrise for tomorrow 7 a.m. inshallah azza wa jal. Dhuhr time for tomorrow 12:04, so 1 minute extra, and the other times as are similar to today. And asr time is tomorrow is like today 2:44, and maghrib 5:02, and isha is 6:27 inshallah ta'ala. May Allah Ta'ala accept our good deeds and our prayers. Allahumma Ameen.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، منستقبل اتصال وبعده إن شاء الله تعالى كمان بناخد فكرة سريعة عن حالة طقس يوم غد بمدينة سيدني. معنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا حش؟ الله بخير
0: الحمد لله. بخير، طمنا عنك.
1: الحمد لله. حش شغلتين.
0: تفضل.
1: أول شغلة طاولة مع سبعة كراسي، بس من كراسي يا سبعة يا اثنين.
0: أيوة، طاولة مع سبعة أو ثمان كراسي. أيوة.
1: يا سبعة كراسي وثمان كراسي، بس هي شيء ثمان كراسي. منيحة نظيفة، مخمل الكراسي منيح ووضعه منيح يعني.
0: أيوة.
1: ما حنلك شو اللي بدي أشوفهم كلهم $50 يا حاج.
0: أيوة، $50. نعم.
1: إذا يمكن حدا يجي يخدم اليوم لأنه بدي يشيلهم من البيت.
0: أيوة. شو الشغلة الثانية؟
1: الشغلة الثانية سيارة.
0: نعم.
1: هي SUV سيارة، ما لها فور ويل درايف ولا سيارة يعني بالنص.
0: أيوة.
1: ستنا هي جيب.
0: جيب.
1: كومباس بيسموه، جيب كومباس.
0: أيوة.
1: لونه أسود، كتير نظيفة.
0: أيوة.
1: لونه أسود طويلي، موديل 2015.
0: أيوة.
1: سيدنا كتير نظيف، دواليب جداد وزنوطة جداد وقلبة كتير نظيف وكله الأوتوماتيك وإي كونديشن وبوستيري وهالشغلات كلها يتايا. خلص الراديو من شي جمعة، عمل له بينك سليب، ما بده غير تسجيل يعني.
0: أيوة.
1: إذا حدا بده أنا بحط له على 6 شهور أو سنة حسب شو بده.
0: أيوة. نعم
1: نعم. وهول كل يعني مرة تانية كتير حلو، ولا سكراتش على البادي.
0: نعم.
1: كتير حلو. وبعدين في مفتاحين وفي بوك. نعم.
0: أيوة. بتحب تذكر السعر؟
1: سعر واحد منه ما في 4500 يا حاج.
0: طيب 4500. ورقم التليفون؟
1: رقم التليفون 0402 96.
0: أيوة.
1: 3058.
0: أوكي، إذا 0402 96 3058. طيب تكرم عينك على
1: راسي. 0402 96 3058.
0: أيوة. نعم صحيح.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. نتابع معكم مستمعين الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-747. سعودين لسنزيز أبو برادر منشند، he has a dining table with 7 or 8 chairs in good condition, $50. He has to sell it today. Also he has a Jeep Compass 2015 for sale, black color, very clean as mentioned, new tires, 2 keys, registration expired 1 week ago, pink slip available. Also he can renew the registration if you'd like, 6 months or 1 year. Also you can agree to the price, and at the moment with no registration, $4,500. It has logbooks as mentioned, and the phone number is 0402-963058. 0402-963058.

0: كمان نتابع ومع مزيد من الاتصالات على الهواء مباشرة ورقم الهاتف 970-727-477. The number to call is 970-072-747 and we have a new call. منتابع ومعنا اتصال جديد. ألو.
1: صباح الخير.
0: يا هلا صباح النور.
1: كيف حالك بخير؟
0: الحمد لله بخير. ميت هلا تفضلي.
1: الحمد لله. أنا عندي هاوسينج كوميشن بياجونا تاون هاوس 3 بيدروم ودبل كراج 3 حمامات وفيوشات.
0: أنا بدي بس لحظة لا أقدر أكتب المعلومات. إذن أنا هاوسينج كوميشن بياجونا تاون هاوس 3 بيدروم ما هيك؟
1: إيه 3 بيدروم دبل كراج شاد
0: أيوة
1: في 3 حمامات بقلبه
0: أيوة
1: والبيوت جديد يعني بس أنا لأنه بدي أنقل على فيلا هاوس عندي حادثة وما بقى أقدر أطلع على الدرج.
0: أيوة
1: إذا في 2 بيدروم بيكون أفضل لألي بس فيلا هاوس.
0: طيب الانتقال لنا لفيلا هاوس أو يعني بيت يعني بدك بيت يكون
1: بيت أو فيلا
0: أرضي يعني ما يكون فيه سلالم بيت. أيوة
1: لا ما يكون فيه درج لا
0: ولو
1: يعني 4-5 درجات معلش.
0: طيب
1: بس من منطقة بنجستون ونزول لكن ما بدي بنشول ما بدي ولي بارك ما بدي ما حدا يتصل فيني بها المناطق هي
0: يعني بنجستون وأصدق ولا جهة ياجونا و
1: كنتابيري إيه معلش بس إنه لكن ما لا.
0: طيب إن شاء الله تعالى. ورقم التليفون إذا حدا بده يتواصل معك تفضلي. في شيء
1: عندي
0: تاني؟
1: عندي كم غرض. عندي كمان كنبة تبع محل كينج فينيشر وعندي كرسي كمان كمان لكينج فينيشر إجداد والاثنين ب5000 بدي بيعهم ب400.
0: إجداد هني سعرهم الأصلي 5000
1: إجداد 5000 حقهم الاثنين من كينج فينيشر بقى بدي بيعهم هدول. عندي كام شغلة كمان بالبيت اللي بيحب يجي يتفرج يشوفها. والنمره التليفون 040-335-3833.
0: اوكي اذا 040-335-3833. بس الكنبايه والكرسي قلت لي عفوا بقى 500 ولا 400 عرضتيهم؟
1: لا الكنبايه والكرسي ب 400 اثنيناتهم.
0: 400 طيب ان شاء الله.
1: انا جبتهم اثنيناتهم بخمسه.
0: ان شاء الله تعالى برجع مكررهم تكرم عينك.
1: شكرا كثير.
0: الله يحفظك.
1: يعطيك ألف عافية. يعني بترجع بتعيدهم بيوم تاني كمان؟
0: إيه بكرة إن شاء الله وهالأيام الجاية بنرجع نعيدهم على يومين ثلاثة إن شاء الله.
1: شكرا كثير لك.
0: وإذا بتحبي كمان ترجعي أنت تتصلي الأسبوع الجاي ترجعي تعيدهم كمان ما في مشكلة بأي وقت. أهلا وسهلا فيك.
1: معلش إذا بتدري إياهم معلش
0: إن شاء الله إن شاء الله تكرمي.
1: أوكي شكرا كثير لك.
0: الله يحفظك. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتنا للأخت الكريمة سعودين لسزازة وستمنشن she has a housing commission townhouse 3 bedroom townhouse in Yaguna for exchange. It has double garage shed 3 toilets and she would like to exchange to a 2 bedroom house or a villa house with no stairs in Bankstown Canterbury area not Lakimba not Punchbowl or Wiley Park as she mentioned and her house is very like a new house the townhouse and also she has a couch and a chair and she also has a couch and a chair new. The original price was $5,000 for both and she's selling the also the couch and the chair as we mentioned for $400 $400 in Yaguna and the phone number is 040-335-3833 040-335-3833. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم لختام فترة الخدمات لكم من أطيب التحيات وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في أوقات لاحقة. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة وإن شاء الله دائما نلتقي بكم على دروب الخير. Dear listeners, we've come to the end of this segment, the community service segment, the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio.